0: يا لخديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: انا اتذكر ايام الابناء يطلعون على سيره اباي، ليش؟ لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابيه.
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

وعشت طول عمري اقف في جمايلي الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت

أحبك يا حبيبي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة. كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: لا بأكده كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

صباحكم الله بالخير مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على هو راديو التايمز سكوير. أهلا بكم مستمعينا ومرحبا، حياكم الله في حلقة جديدة بمجموعة من الفقرات والمحطات بانتظاركم. راح أكون معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، كونوا على السماع.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكل من قرر يثبت الموجة علينا ويستمع لبرنامجنا وكل برامج الإذاعة. وأيضا نسعد بسماعكم على الأنترنت، على تطبيقات الهاتف المحمول في كل مكان، وأيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا الكرام. نبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعدا للغبار وارتفاعا في درجات الحرارة، يعني أكو صيف مرتب. وذكر بيان الهيئة أن الطقس هذا اليوم الاثنين سيكون غائما جزئيا على العموم، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع تصاعد غبار متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد. وتابع أيضا إلى أن درجات الحرارة العظمى ليوم الاثنين في بغداد راح تكون 40 درجة مئوية، ميسان وأيضا بابل والمثنى 41 درجة مئوية، ذي قار والبصرة 42 درجة مئوية. وأضاف إلى أن طقس يوم غد الثلاثاء بإذنه تعالى سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائما مع تساقط زخات مطر متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى 40 كيلومتر في الساعة، مسببة تصاعد الغبار فيها، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لما سجل لليوم السابق في عموم البلاد. مستمعينا، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما طيبا.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام. توج برشلونة بلقب الدوري الإسباني المرة 29 في تاريخه عقب فوزه على غريمه ريال مدريد بثنائية نظيفة في الكلاسيكو الذي جمعهما الليلة الماضية ضمن منافسات الليغا، ورفع برشلونة رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، ليتأكد فوزه باللقب قبل 3 جولات على النهاية. الوصول
1: بلا حلول، ما شاهدنا حلول تذكر من جانب فريق نادي ريال مدريد. هذه ربما الآن، ربما الآن، ربما الآن العودة. الله الله،

أزمة تضرب بلاي ستيشن 5 والأسعار مرشحة للاشتعال. شركة سوني تكشف عن تراجع ملحوظ في مبيعات جهاز بلاي ستيشن 5، وأيضا بسبب الارتفاع الكبير في أسعار شرائح الذاكرة المستخدمة في تصنيع الأجهزة الإلكترونية. وأوضحت الشركة أن أزمة الذاكرة العالمية رفعت تكاليف الإنتاج، ما دفعها إلى زيادة سعر البلاي ستيشن 5 أكثر من مرة خلال العام الماضي، الأمر الذي انعكس مباشرة على الطلب والمبيعات. كما حذرت سوني من استمرار ارتفاع تكاليف الذاكرة قد يؤثر مستقبلا على سعر وتكلفة تطوير جهاز بلاي ستيشن 6 أيضاً.

أبل تتمسك بالألمنيوم رغم الشكاوى في آيفون 18 برو. تخطط شركة أبل استخدام طبقة الألمنيوم المؤكسد في آيفون 18 برو رغم شكاوى مستخدمي آيفون 17 برو من خدوش وتآكل سريع خاصة في الحواف ومنطقة الكاميرا. واعتبرت أيضا الشركة ذلك تآكلا طبيعيا ما يحد من الإصلاحات ضمن الضمان ويثير تساؤلات حول متانة الجهاز القادم.

مستمعين الكرام، هذه طرق طبيعية لضبط مستويات السكر. من ضمن هذه الطرق هي أو الطرائق يعني تكون الرياضة المنتظمة مثل المشي، تمارين المقاومة، وهذه تحسن حساسية الإنسولين وأيضا الألياف من الحبوب والبقوليات، تقلل ارتفاع السكر بعد الوجبات. خل التفاح والحلبة قد يساعدان أيضا في تحسين استجابة الجسم للإنسولين. أيضا الزنك لصحة الأمعاء، يعني هذا يدعم إنتاج الإنسولين داخل البنكرياس، وهذه أيضا يعني أكيد لا تغني عن العلاج، لكن يعني يفترض أمور طبيعية تساعد على ضبط سكر الدم.

تقترب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التواصل أو من التواصل إلى اتفاق مع تيك توك، وأيضا تدفع بموجبه الشركة $400 مليون لتسوية دعوى قضائية جارية بشأن مزاعم عن انتهاكات خصوصية الأطفال $400 مليون. فأيضا أشارت مصادر مطلعة على أن البيت الأبيض أحجم عن التعليق وأحال الأسئلة إلى وزارة العدل التي لم تعلق أيضا حتى الآن، كما لم ترد تيك توك على طلب التعليق. وأيضا أفادت المصادر لأن أموال التسوية ستستخدم في تمويل مشروعات يتبناها ترامب لتحسين المظهر الجمالي في واشنطن. وكان الرئيس الأمريكي طلب من الكونغرس $10 مليارات لتمويل مجموعة واسعة من المشروعات في منطقة العاصمة، من بينها أيضا قوس النصر الذي اقترحه ترامب. وفي عام 2024 رفعت وزارة العدل دعوى قضائية على تيك توك وشركته الأم بايت دانس، وأيضا بسبب ما قالت أيضا أنها أو أنه تعاقد يعني ممكن تكون عن حمايتها ضد خصوصية الأطفال على تطبيق التواصل الاجتماعي. وتقول الولايات المتحدة إلى أن ملايين الأطفال الأمريكيين دون سن 13 عاما يستخدمون تيك توك منذ سنوات، وأن التطبيق يجمع معلومات الأطفال الشخصية ويحتفظ بها. وأيضا قالت الحكومة الأمريكية لأن تيك توك انتهك قانون حماية خصوصية الأطفال على الأنترنت الذي يشترط على مقدمي الخدمات الموجهة لهم الحصول على موافقة الوالدين لجمع المعلومات الشخصية للمستخدمين دون 13 عاما. وأيضا جاء في الدعوة القضائية التي انضمت إليها لجنة التجارة الاتحادية أنها تهدف إلى وضع حد لانتهاكات تيك توك غير القانونية لخصوصية الأطفال.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم، ولازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية من الهوى راديو التايمز سكوير، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن متى يكون التسامح قوة ومتى يصبح ضعفا. تفاصيل أكثر راح نسمعها بصوت لبنى الفضل، ولنعود كونوا معنا.
1: متى يكون التسامح قوة ومتى يصبح ضعفا؟ في حياتنا اليومية نتعرض لمواقف تتطلب منا اتخاذ قرارات أخلاقية، غالبا ما يكون أبرزها: هل نسامح أم نرد؟ هل نتغاضى أم نواجه؟ ومع أن التسامح يعد من أسمى القيم الإنسانية، إلا أن كثيرا من الناس ما زالوا يتساءلون هل التسامح دائما قوة أم قد يتحول في بعض الأحيان إلى ضعف. التسامح في جوهره هو قدرة داخلية على تجاوز الأذى والنظر إلى الأمور من زاوية أوسع، والرد على الخطأ بعدم تكرار الخطأ ذاته. أن تسامح يعني أنك اخترت السلام الداخلي على حساب الصراع الدائم، وأنك أثرت النقاء النفسي على مشاعر الكره والحقد. لكن علينا أن ندرك أن التسامح لا يعني أن نصمت على الظلم أو أن نجامل على حساب كرامتنا، ففي بعض المواقف يصبح التسامح الزائد باباً يفتح أمام الآخرين للتعدي. لنتخيل مثلاً مديراً يتنمر على موظفيه، أو شخصاً يسيء لسمعتك عمداً، أو من يكرر إيذائك رغم صبرك الطويل. التسامح في مثل هذه الحالات لا يعني أن تصمت، بل أن تضع حداً للأذى دون أن تفقد احترامك لنفسك أو للآخرين. في المقابل، عندما تسامح شخصاً أخطأ واعترف بخطأه، أو أن تغفر لمن سبب لك ألماً دون قصد، فإنك تظهر بذلك قوة عظيمة لا يمتلكها الكثيرون. التسامح هنا يظهر نضجك واتزانك ووعيك بأن الناس قد يخطئون، وأن الجميع يستحق فرصة للتغيير. وعلى مستوى المجتمع نحن بحاجة ماسة إلى نشر ثقافة التسامح في عالم تزداد فيه الصراعات والانقسامات وسوء الفهم. يصبح التسامح وسيلة لبناء جسور التواصل والتفاهم. التسامح لا يعني أن نتفق دائماً، بل يعني أن نحترم حق الآخرين في الاختلاف، وأن نرفض الكراهية والعنف مهما اختلفنا في الدين أو المعتقد أو الفكر أو الرأي. والأجمل أن التسامح لا يغير فقط من حولك، بل يغيرك أنت أولاً، فهو يخفف التوتر ويقلل من الضغوط النفسية ويمنحك صفاءً ذهنياً وسلاماً داخلياً. وقد أثبتت الدراسات أن الأشخاص المتسامحين يتمتعون بصحة جسدية ونفسية أفضل، لأنهم لا يحملون أحقاداً تستهلك طاقاتهم. نحتاج إلى الاحترام المتبادل ووضع الحدود الواضحة، فالرحمة لا تعني الفوضى، والانفتاح لا يعني الانكسار. ومن المهم أن نميز بين من يستحق تسامحنا ومن يكرر الخطأ متعمداً، فبعض الأشخاص لا يفهمون التسامح إلا على أنه ضعف. وهنا يأتي دور الحزم الذكي، أن تقول كفى بلغة راقية، وأن تضع حداً للتجاوز دون أن تصبح عدوانياً أو عنيفاً.

نعم مستمعينا الكرام، أكيد التسامح يعني يكون هو قيمة إنسانية رفيعة، وأيضا ممكن تكون هي بها كثير من التفاصيل، ومرات التسامح بوصفه قوة، يكون التسامح دليلا على الصلابة النفسية، على النضج بحالات عدم أو بحالات عند المقدرة حين يمتلك القدرة على الرد واسترداد حقك يعني، لكنك تختار العفو طواعية وأيضا يعني بكامل إرادتك، وأيضا الترفع عن الصغائر يعني عندما تتجاهل زلات الآخرين غير المقصود، للحفاظ على روابط المودة أو الاستقرار النفسي، هذا يعني ممكن يحميك من استنزاف طاقتك في معارك ممكن تكون يعني غير مجدية. فأيضا كسر دائرة الانتقام حين تدرك أن الاستمرار في الصراع هذا راح يؤدي لنتائج كارثية، فتبادر بالتسامح لفتح صفحة جديدة مبنية على الحكمة مو بالاندفاع العاطفي. فالتصالح أيضا مع الذات يعني عندما تسامح الآخرين يعني ليس لأنهم يعني يستحقون، بل لأنك تستحق السلام الداخلي والتحرر من سجن الحقد. وفي كثير من الأشخاص يعني الزعل عندهم يعني يأثر بيهم بصراحة، وممكن أنه يأثر على شخصيتهم ويبدي يفكر بهواي تفاصيل يعني. فمرات يكون هو ضعف التسامح أنه ينقلب التسامح إلى ثغرة في الشخصية إذا يعني افتقر إلى الحزم والحدود. فالتكرار بلا تغيير يعني عندما تسامح شخص على نفس الخطأ مرارا وتكرارا دون أن يظهر هو أي نية للإصلاح، هنا يصبح التسامح ضوءا أخضر للاستمرار في الإساءة. يقول لك هذا يعني كل ما أخطأ بحقه هو راح يسامحني، أو كل ما أحكي هذا الموضوع هو راح يسامحني، فمشي الوضعية. فبالتالي التنازل عن الحقوق الأساسية إذا أدى التسامح يعني إلى ضياع الكرامة وحقوق المادية، راحت يعني فلوسك، راح مشروعك، القيمة المعنوية أيضا اللي ما تقدر تعوضها يعني، أكو أشياء ما تعوض مثل الكرامة والقيمة المعنوية والمرات التجاوز أمام الناس وغيرها أيضا. فالدافع هو الخوف يعني، حين يكون العفو نابع من خشية المواجهة أو الخوف من ردة فعل الطرف الآخر يعني، مو قناعة داخلية بالرحمة يعني. فبالتالي غياب الحدود، التسامح اللي يعني ما يتبع حدود أو تخلي حدود واضحة يمنع تكرار الأذى، هو هذا يعني بالحقيقة استسلام مو تسامح. إذا أنت ما مخلي حدود وكل الناس يعني مباحة لها أي شيء، فبالتالي يفترض أن تعيد حساباتك بصراحة يعني. فالقاعدة اللي هي ممكن تكون جيدة للتسامح بلا حزم هو دعوة للإساءة. الحزم بلا تسامح هو دعوة للقطيعة. القوة الحقيقية تكمن في أن تسامح بقلب كبير وتضع حدودا بعقل راجح.

تحياتنا لأصدقائنا وزملائنا الأعزاء في راديو تايم سكوير. صلاح التميمي مصورنا الجميل والخلوق والطيب الحبيب، كل التحية لك صلوحي حبيبي. روح الله لي سامح، أنا ما عندي سماح. أتمنى لك يوم سعيد حبيبي صلاح، ولك ولمن تحب.

مستمعينا الكرام، أعلنت شركة نفط الشمال إنشاء رصيف جديد ضمن عمليات التوسعة الخزنية وتسريع عملية إفراغ النفط المنقول من البصرة. وقال مدير موقع محطة كيوان النفطية لأنه اكتملت بشكل شبه نهائي أعمال التوسعة الجديدة في محطة الكيوان النفطية والتي تنفذها شركة نفط الشمال بملاكاتها الهندسية، حيث وصلت نسبة الإنجاز في إنشاء رصيف جديد يحتوي على 10 مضخات إلى 90%. وتابع على أنه أيضا من شأن المضخات الجديدة الإسراع في عملية تفريغ النفط المنقول من حقول البصرة وبالتالي حقنها في أنابيب نقل النفط إلى ميناء جيهان التركي ضمن عملية التصدير، مشيرا إلى أن تطوير وأيضا إلى التطوير وزيارة المضخات راح أيضا يرتفع الطاقة التفريغية للمحطة. وأكمل إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطط وزارة النفط العراقية لتطوير المنشآت النفطية والتي من شأنها تسريع عملية التصدير.

تعمل شركة سامسونج بالتعاون مع باحثين من جامعة بكوريا الجنوبية على تطوير تقنية مبتكرة لساعاتها الذكية، وتهدف إلى تنبؤ بحالات الإغماء الوعائي المبهم أيضا قبل حدوثها بعدة دقائق، اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل المؤشرات الحيوية للمستخدم. خلاص يعني قبل ما يغمى عليك فراح تعطيك تنبيه هذه الساعة، يقول لك دير بالك ترى يعني راح تطيح. أيضا بحسب دراسة نشرت مؤخرا، فإن ساعة السامسونج جالكسي ووتش 6 المزودة بمستشعرات متقدمة تستطيع مراقبة التغيرات في تباين نبضات القلب بدقة، ما يسمح بإرسال تنبيه مبكر للمستخدم قبل فقدان الوعي بنحو 5 دقائق. فأنت شو تسوي؟ تشيك أمورك، تفاصيلك، تليفونك، محفظتك، ساعتك، كل هذه الأمور تشيكها، لأنه يعني احتمال الإغماء يأثر عليك ويعني تروح بيها. فالتجارب أيضا أظهرت التي شملت تقريبا 132 مريضا تحت إشراف طبي إلى أن النظام حقق نسبة دقة بلغت 84.6%، فيما وصلت حساسية اكتشاف العلامات المبكرة للإغماء إلى 90%، نسبة جيدة والله. الأمر الذي يعزز أيضا فرص الحد من الإصابات الناتجة يعني عن السقوط المفاجئ، خصوصا لدى كبار السن. مرات أن يكون يعني أكيد الأثر أكبر من السقوط، يعني ممكن يأثر يعني، وما يتأثر مرات من الإغماء لكن يتأثر من السقوط يعني. فهذه التقنية قد تمنح المرضى وقتا كافيا لاتخاذ إجراءات وقائية مثل الجلوس أو طلب المساعدة قبل حدوث الإغماء، لأنه يبلغك قبل 5 دقائق.

أيضا يعتمد النظام الجديد على تحليل إشارات مستشعر قياس النبض الضوئي الموجود داخل الساعة الذكية، حيث تحول موجات النبض إلى بيانات رقمية وتعالجها خوارزميات متخصصة للتنبؤ بالحالة الصحية. ورغم النتائج الواعدة، أشار الباحثون إلى أن أداء التقنية خارج المختبرات والمراكز الطبية قد يتأثر بعوامل مختلفة مثل حركة المستخدم، البيئة المحيطة. هذا شوية راح يستدعي إلى إجراء مزيد من الدراسات الميدانية قبل اعتماده بشكل رسمي ضمن خدمات الرعاية الصحية. ولم تعلن سامسونج حتى الآن موعدا محددا لإطلاق هذه الميزة لمستخدمي ساعاتها الذكية، بانتظار استكمال الاختبارات والحصول على الموافقات الطبية.

0: جاي.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هو راديو تايمز سكوير، ومعكم مصطفى نزار في القسم الأخير من برنامجنا. وننتقل إلى موضوع هالمرة يتحدث عن نمط الحياة الحديثة وتشتت التركيز بصوت شهلة محمد. نستمع معا لتفاصيل هذا الموضوع ولنا عودة، كونوا معنا.
2: نمط الحياة الحديثة وتشتت التركيز. التشتت الذهني هو تحول الانتباه لا إراديا من مهام وأفكار أساسية إلى أنشطة ومهام أخرى ليس لها أي صلة باللحظة الحالية. تتعدد العوامل المسببة للتشتت ما بين عوامل خارجية مثل الأصوات المزعجة أو بيئة العمل الفوضوية، بالإضافة إلى تأثير العوامل الداخلية كحالة القلق وفرط التفكير الذي لا يستطيع الشخص إيقافه أو التحكم به. يكمن السبب الجذري للسلوك البشري في الرغبة بالهروب من المشاعر السلبية، حتى عندما نعتقد إننا نبحث عن المتعة، فنحن في الواقع مدفوعون بالحاجة إلى تحرير أنفسنا من ألم الرغبة. إن الإفراط في استخدام ألعاب الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي وهواتفنا المحمولة ليس فقط من أجل المتعة التي تقدمها لنا، بل لأنها تحررنا من قيود الانزعاج النفسي الذي نتعرض له يومياً. تستخدم شركات التكنولوجيا محفزات خارجية لاختراق انتباهنا على الدوام. غالباً ما يتشتت تركيزنا بفعل الأصوات الصادرة من أجهزتنا التي تنجح بسهولة في سحبنا بعيداً عما نريد فعله حقاً، لتنال معظم اهتمامنا وتركيزنا مقابل مكافأتنا بتلك النشوة التي تحاكي تأثير جرعة المخدرات. قد نحاول تجاهل هذه المحفزات مراراً وتكراراً، لكن للأسف ما أظهرته الأبحاث مؤخراً هو أن تجاهل المكالمة أو الرسالة يمكن أن يكون مشتتاً للعقل. أكبر مصدر للتعاسة والتشتت في حياتنا هو التركيز على ما يحدث في حياة الآخرين. لا شيء يشوه تفكيرنا ويربك توجهنا ويقودنا إلى مسارات مضللة، مثل انشغالنا بمقارنة حياتنا مع حياة الآخرين. عندما نركز على أفعال وأقوال الناس حولنا، فإننا نخلق استنتاجات خاطئة.

إننا نحب الشعور بالإنجاز والهدف ونتوق للقيام بعمل جيد لتحصيل الثناء والتشجيع عليه، ولكن مع تطور الحياة الجديدة وأدواتها باتت تحمل لنا تحديات لا تعد ولا تحصى مع إشراقة كل يوم جديد لتحقيق الإنتاجية المطلوبة، حيث إن الأدوات الحديثة ذاتها التي نستخدمها لمحاولة أن نكون منتجين قد غيرت من طريقة تفكيرنا وعملنا.

لأن مستمعينا فعلا هذا يعتبر أن التحديات الكبيرة هي يعني قضية تشتت التركيز، واحدة من أكبر التحديات اللي يواجهها الإنسان بالعصر الرقمي، وأيضا تحول الانتباه من مورد شخصي إلى يعني عملة تتنافس عليها التطبيقات والتقنيات، وأيضا فخ التعددية المهنية. يعني يعتقد الكثيرون لأن القيام يعني عدة مهام بوقت واحد هو قيمة الإنتاجية، لكن الدماغ البشري هو ما مصمم لهذا الموضوع، إن واحد يسوي أكثر من يعني شغلة بوقت واحد. يعني أي فش يسوي إحنا جاي نسوي أكثر من شغلة بوقت واحد. عموما الموضوع هذا هو الدماغ ما مصمم له، ما يحدث يعني أو يحدث فعليا هو تبديل سريع بين المهام، فهذا راح يسوي جهاد معرفي، استنزاف طاقة الدماغ في كل مرة يعني تنتقل فيها من مهمة لأخرى، فأيضا انخفاض الجودة وزيادة احتمالية الوقوع في الأخطاء بنسبة تصل إلى 40%. وتشوف أن البعض مثلا يعني يسولف بالتليفون يخابر ويعني يسوق، يعني جاي يسوي شغلتين بوقت واحد، بس ممكن أنه تودي بحياته، يعني ممكن حادث يصير يعني. فغيرها أيضا الكثير إذا يسمعون أحد يستخدم التليفون وهو في الشارع، فيعني يا ريت أنه ينتبه للطريق لسلامته ولسلامة من في الطريق، وغيرها الكثير من الأمور اللي هي ممكن واحد يسوي شغلتين في وقت واحد يعني، فيعني مرات والله أكثر من شغلة. فاقتصاد الانتباه والتنبيهات أيضا المستمرة، بالتالي تعدد هذه المنصات التواصل الاجتماعي والخوارزميات هي مصممة لإثارة هرمون الدوبامين غير أو عبر التنبيهات. هذا التدفق المستمر يعني يخلي الدماغ بحالة ترقب دائم، وممكن أنه يضعف أيضا القدرة على التركيز العميق. فأيضا التلوث الرقمي والمعلوماتي، ممكن أنه احنا اليوم نعيش في عصر الانفجار المعلوماتي، من حيث أيضا تلقي الفرد يوميا كمية كبيرة من بيانات تعادل ما يتلقاه إنسان في القرن الماضي في شهور، تخيل الموضوع. فهذا الفاض يؤدي إلى شلل التحلل وصعوبة اتخاذ القرار بسبب كثرة الخيارات، صارت كل شوية يعني خيارات، واحد ما يقدر يعني من الصعوبة أنه يختار فد شيء معين. وأيضا من الأمور اللي هي ممكن يعني سلبية صارت السطحية، لأنه التعود على قراءة العناوين فقط دون التعمق في المحتوى. يعني احنا نقرأ المانشيتات يعني العناوين الرئيسية، بعد ما نقرأ يعني الكابشن على قولتهم أو النص يعني التالي أو بقية التفاصيل الخبر مثلا أو المعلومة، فعلينا بس بالمانشيت. إذا كان المانشيت قوي العنوان، يعني قولتهم الكتاب باين من عنوانه، فيعني هاي خلاص اكتفي يعني بهذا العنوان. يعني ممكن يكون هذا العنوان ايضا هو غير يعني للجذب، يعني مو بالضروره انه يكون العنوان حقيقي او صحيح، فلازم تتاكد، لازم تقرا ويعني تتعب نفسك بخصوص هذا الموضوع. يعني يعني بالتالي انت لازم تبدي يعني شويه هذه دور العادات الصحية، أنه لا يمكن فصل التركيز عن الحالة الجسدية، في الحرمان من النوم الكافي، إهمال النشاط البدني اللي هو المشي اللي يحفز التفكير الإبداعي، ونوعية التغذية أيضا، كلها هذه عوامل تؤثر بشكل مباشر على كفاءة القشرة الجبهية المسؤولة عن التركيز واتخاذ القرار. وأيضا يعني استعادة التركيز في هذا العصر ليست مجرد مهارة، بل هي ممكن تكون فعل مقاومة واعي ضد نمط حياة يعني يحاول باستمرار تفتيت أو تشتيت انتباهنا.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إليكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كنت معكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم باكر بنفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة الراقية.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة الراقية.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
1: من مول بصرة تايمز سكوير ومن بين اهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
6: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
9: أوقات سعيدة وممتعة أتمنى لكل مستمعي هذه الساعة عبر راديو تايمز سكوير، وكل التحية طيبة لكل متابعي ومحبي برنامج مزاج الناس. حلقة جديدة رجعنا نطلع لكم بهذه الجولة من داخل مول بصرة تايمز سكوير، وعلى مدار هذه الساعة سأكون معكم أنا أنفال ربيعي في إعداد وتقديم هذه الحلقة، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. اليوم رح نسولف بحلقتنا حول الأحلام، واللي هي عالم غريب. مرات نقعد من النوم مبتسمين بسبب حلم حلو، ومرات نقعد مفزوعين من كابوس يظل عالق بالبال طول اليوم. أكو ناس تشوف الأحلام مجرد هي أفكار من العقل الباطن، وأكو ناس تؤمن أنه بيها رسائل أو إشارات، تنبيه، تحذيرات إلها معنى بحياتنا. فما بين الخوف والفضول والتفسير رح يبقى السؤال، إيش قد فعلا نؤمن بالأحلام والكوابيس؟

0: نتعرف بأول العائلة ونسمع رأيها حول هذا الموضوع. مرحبا.
1: أهلاً وسهلاً.
0: منو؟
1: أم حسين.
0: اهلا وسهلا بيك ام حسين. ام حسين، اليوم احنا نريد نسولف على الاحلام اللي هي نعتبرها عالم غريب. الناس البعض يشوفها هو رسائل اشارات تنبيه تحذير، والبعض يقول لك اذبح على الله زين، حتى ما يحتاج انه يفسر ويخاف منها او يتامل بيها. فاريد اسمع من عندك، انت تؤمنين ببعض الاحلام وتعتبريها هي فعلا لها معاني وتفسيرات ولا لا؟
1: اي انا بالنسبه لي اؤمن بالاحلام.
0: اي جربتي حلم في يوم من الايام صار وتحقق؟
1: اي أيوة والله هواي، يعني مره حلمت ابن ابني انه صعد الدرج وانا صحيت عليه وطاح من الدرج. اي أيوة والله، ورا ماكو تقريبا 4 أيام 5 أيام حفيدي طاح من الدرج، ما لحقيت عليه، ما لزمته.
0: ورا هذا الحلم واللي تحقق بعد 4 أيام، الأحلام الجاية صارت عندك ردة فعل إنه أخاف يطلع؟ وإحنا ما نقول عليه إحنا ممكن كابوس، إنه يعني أقعد من النوم مفزوعة أخاف يتحقق؟
1: أي ظليت يعني أخاف من الأحلام أو أخذ احتياطاتي، مثل إذا أجاني حلم على مثل عندي، إحنا عندنا يعني أحفاد أنا عندي بالبيت أخاف عليهم، إذا أجاني حلم عليهم أحذر، يعني أحذر شنتي أحذرها.
0: أحذري.
1: أي أحذرها، ديري بالك أقلها، يعني شلون اجتني رؤيه.
0: زين اكو بعض الاحلام اللي احنا يعني نتخوف من عندها، نسوف الطرق معينه على مود ندفع بها البلاء.
1: احنا دائما ادفع صدقه، وعندنا صندوق بالبيت يعني دائما نخلي بيه صدقات، او يعني مثل يجون ناس يعني محتاجين.
0: طنطي. أم حسين، برأيك الكوابيس مرتبطة بالحالة النفسية والضغوطات؟ مرات احنا نقول اليوم تعبانين ومضغوطين، عمل ومسؤولية، وممكن يعني مسؤولية الحياة هي بشكل عام وضغوطات، ننام نقعد نحس انه احنا مو حلم نحلم وانما كوابيس واحلام مزعجة حتى متخربطة يعني، فاحنا ننطيها لها تفسير ونتخوف من عدو، ولا نقول لا بسبب انه احنا تعبانين ومضغوطين من الحياة؟
1: مو دائما الاحلام صحيحة، بس مرات لا تجي، يعني شلون يعني تجي تحذير.
0: أحلام لمن تجي بالضبط؟ ليش أكو ناس تقول لك أنا ما أحلم؟
1: للناس تخاف الله، الناس اللي مثل تقولي الناس ما عاد الناس النظيفة. صحيح.
0: تجئين بعض الأحلام إنه إحنا ما نقول رؤية وإنما إلها معنى أو تفسير، تجئين إنه تبحثين عن تفسير هذا الحلم؟
1: أي دائماً يعني إذا أتحلم حلم يعني أخلي عندي بنتي هي تفسر، يعني عندها تبحث وتقول لي إمام مثل يعني هيك هيك صار.
0: تفسير الأحلام تعتبريه فعلاً تفسير حقيقي وتأخذين به، ولا تشوفينه في بعض الأحيان مبالغ به؟
1: لا صحيح.
0: من تشوفين كابوس وقلق وخوف، خاصة اللي جرب الكابوس إنه يتحقق زين أو الحلم المزعج وتحقق، فهي الكوابيس اللي تتحقق وتتكرر عندش في بعض الأحيان وتقعدين مفزوعة، تحسين يومك يكمل طبيعي ولا يبقى
1: تعبانة؟ أظل تعبانة وأخاف يعني من يجي العصر الليل أخاف على ما يكمل اليوم. أي والله.
0: شنو أكثر حلم تكرر عندك؟
1: والله هواي، والله عندي أحلام أنا جاي تتكرر عندي.
0: أحلامش دائما المن تسول فيها؟
1: ما أسولف لبنتي، ما أسولف لحد، يعني ما عندي أحد أنا بنت.
0: تؤمنين أم حسين أنه بعض الأحلام ممكن تكشف رغبات الإنسان الدفينة؟ بعض الأحيان إحنا نحلم حلم بشخصية معينة إحنا متعاملين وياها بطيب، وبعدين نكتشف بالحلم أنه هي مو
1: هواي. أتعامل وياهم بطيب أي، وأسوي لهم شيء زين، بس بعدين يجازون بغير
0: الحلم. يكشف لك هاي الأشخاص؟
1: أي صحيح. أي والله.
0: ومن بعد هذا الحلم؟
1: لا بعد ما أظل يعني أظل أشكن، وبعدين أتحذر من عتها، أخذ حذاري من عتها.
0: زين أكو بعض الأحلام نقول من قد ما نفكر بشغلة معينة بشخصية معينة ممكن هي مش قد ما فكرنا إجتنا بالحلم.
1: لا لا لا لا مو شرط. لا مو شرط.
0: البنات من يجون يقولوش احنا حلمنا حلم، تاخذين بي؟
1: عندي بنتي اذا تحلم يصير
0: مثلك. تاخذينه بحلمها وتفسرينه وتاخذين الحذر؟
1: تخابرني ماما ديري بالك ترى انا هيك تحلميت، ديري بالك. وصحيح يصير.
0: شكرا لك ام حسين حبيبتي، وشكرا لوقتك يا عمري، مع السلامه. اسف على الازعاج حبيبتي.

0: مرحبا.
1: هلا خالد.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله الله يسلمك.
0: دوم إن شاء الله. أم منو؟
1: أم محمد.
0: أم محمد أهلا وسهلا بيك أم محمد. أم محمد اليوم نريد نسمع رأيك. الأحلام والكوابيس أنت تعرفين. زين؟ الأحلام تجي لك وقت الضغوطات والمتاعب ووقت التفكير، مثلا تفكرين بشغلة، تفكرين بالأولاد والبنات، ولا هي الأحلام ترودك بشكل يومي ومتكررة؟
1: مرات يومي حتى ما أتذكرها، مرات لا.
0: إيش الأحلام؟ مرات نحلم بها ما نتذكرها.
1: ما أتذكرها مرات، مرات لا تتحقق. يعني
0: تتحقق؟ أغلب الأوقات أحلامك تتحقق ولا لا؟
1: يعني أنا نعرف مثلا بهذا الشيء رح يصير. صح
0: رح يصير. يعني مجرد انه عقله
1: يعرف افسر يعني الحلم، وانا بالحلم يعني افسره احكي راسا الصدق.
0: انتو بالحلم وتفسرينه وتاخذين على اساس التفسير؟
1: تفسير صح.
0: زين، بما انه احلامك تتحقق، الاولاد والبنات ياخذون باحلامك؟
1: اي كلهم.
0: ولو هو جيل هسه ما يؤمن بالاحلام،
1: يعني مثل مرات هيك حلمنا هيك، يعني انا قلهم هيك يصير هيك.
0: زين خاله ام محمد، تحسين هاي الاحلام مرات تعكس المستقبل لو بس مجرد هو مشاعر واحاسيس وممكن ماضي قديم مزعج؟
1: لا والله يعني يصير.
0: ايه. اذا حلمت يعني بشخص
1: مرات انا مو بس احلام هيك شيء احكيها كلهم يدرون، يعني يعرفوني اقلهم راح يصير ما يصير.
0: تتوقعين هذا العقل الباطن هو اللي
1: يعني من زمان مو هسه؟
0: من زمان
1: يعني بس اقلهم راح يصير هاي لحد الآن هم يعني يسألوني. ها
0: أنت توقعين هاي الميزة والصفة الموجودة عندك ومن قبل، مو أنت بهذا عمرك زين أنه أنت تحكين الحكاية والصير وتتحقق؟ ليش هاي موجودة عندك ما موجودة عند هواي ناس غيرك؟ ليش برأيك؟ شنو
1: كلهم الأهل يعرفوني والله هسه. حتى مثلا مرات إذا تحقق ادعينا، أدعي لهم إن شاء الله يعني يجوني. أي مصارت يقول يعني شو واحد مؤمن بيه يؤمنون بيه يعني
0: مؤمنين بحكايتك وتوقعاتك.
1: يوم احنا هيك عندنا
0: سابقا حلمتي حلم وانتي كنتي متخذة فت قرار معين، بس بسبب هذا الحلم لغيتي القرار.
2: صار ليش؟
1: لا يعني مرت شو اسمه انا بغداد، هو اهلي كانوا بغداد. احنا حلمت حلم انا تزوجت بالبصرة، حلمت امي يعني حلم وفسرته يعني امي تموت، خبرتهم قالوا امي شو قعدت الصبح كلش متخربطه، يعني حلمت كانما اختها جايه عليها وقلت لهم راح تموت. شنو صار هيك؟ ما بيها شيء بس يعني قعدت راسا سافرت ورا اسبوع توفت. والله
0: زين بعد هاي الأحلام اللي تجيك وتتفسر وتتحقق وبعض الأحيان يراودش كلام ويتحقق، يصير عندك أنت ردة فعل من نفسك تخافين؟
1: أخاف، مو أنا خاف يعني مني يتحقق، أكل شيء ما أريده يتحقق.
0: حلمتي في يوم من الأيام حلم وتمنيتي يتحقق؟
1: أي لحد الآن بعد.
0: شنو هو؟ فعلا حلم.
2: شنو؟
1: حلم بعد حلم.
2: صدق بعد حلم.
0: تحسي بعيد انه هو يتحقق؟
1: يعني شقد اريد ماكو.
2: لحد الان.
0: شنو اكثر كابوس لحد الان عالق ببالك بحيث مأثر في بعض الاحيان حتى على نفسيتك؟
1: واي شيء. بس يعني مثل احلم اشياء مو زينه اضرج من عيتها حتى ما احكيها يعني. اي ما احكي.
0: زين الكوابيس من احنا نقعد الصبح مفزوعين، زين شنو تسوين على مود ما يتحقق؟
1: احكي يعني مثل على الجهه اليسرى النبي عليه الصلاه والسلام عليه قال اذا حلم مو زين احكي على الجهه الشمال على اليسرى 7 مرات ولا تحكوا لاحد. انا هم هيكي.
0: وتسوين هاي الطريقه؟
1: حتى هم هم علمتهم تحلمون شيء لا تحكينا.
0: اكو احد من بناتك اولادك عندهم نفس الميزه اللي انت عندك؟ الكلمه اللي تقوليها تتحقق نفس الشيء الاحلام؟
1: ما
0: معتمدين عليك.
1: اي والله.
0: برايك الخوف من الكوابيس ممكن نعتبرها ضعف نفسي ولا هو شيء طبيعي مرات احنا من نقعد مفزوعين؟
1: اي شيء طبيعي والله.
0: أم محمد سؤال أخير لحضرتك، أكو بعض الأحلام إحنا نعتبرها إشارات وتنبيه وتحذير، وكو بيهن لا نقول خذبها على الله.
1: أي أي ما نعمل بالله، ما حد إذا ما تفكرين بيها
2: إذا ما تفكرين بيها
1: لا والله إذا تفكرين بيها بعد أنت تتأذي. أي في مشكلة تعود الشيطان ما خاف منها.
0: ما طول أنت مجربة نفسك ومجربة أحلامك فأكيد.
1: أي نخاف من أختي، بس حتى بتختي بغداد تخابرني خال أنا هيك مشكلة هاي ادعي لي، قلت لها لا إن شاء الله ماكو شيء ورا ما تخال الحمد لله والشكر.
0: إحنا نقول المرة النظيفة المبروكة زين، حتى دعوتها حلوة أي مستجابة إحنا نقول عليها.
1: إحنا مرة بغداد مرة عمير إحنا بالمستشفى يعني زورها، من شفت هيك قلت لهم ترى حتموت، هم عانوا على شنو تموت بعد ما الله تموت، حلبت لهم يعني رجعني راسلني لقينا الخبر، قالوا بعد نخاف منك.
0: الحمد لله والشكر حبيبة قلبي أم محمد، شكرا لك ولوقتك وعيني، مع السلامة.

0: أحبتي المستمعين الكرام، خلينا نتعرف بالأخوات. مرحبا.
1: أهلا وسهلا حبيبتي.
0: اسم حضرتك؟
1: سجا.
0: سجا مرحبا.
2: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
2: رسول.
0: رسول وسجا، أهلا وسهلا. خوات، منو الأكبر؟
1: أنا 89 مواليدتي.
0: سجا برمو رسول، أهلا وسهلا بكم. نبلش وياش لعد يا سجا. سجا، تتذكرين آخر حلم شفتي؟
1: أي والله هواي أحلم، يعني خاصة هاي الفترة يعني كلش هواي أحلم، لو يعني تكرمين بالحيوانات، لو يعني بأهلي، لو بالأموات، يعني دائما أحلم.
0: زين، أنت حلمتي وتقولين هواي أحلم، ترى حين تلجئين إلى مفسر أو مثلا شخص تردين بس مجرد تفسير لهاي الأحلام ولا لا؟ لا ذابت.
1: لا لا والله هيك ذاب بس.
0: ما تؤمنين بالله؟
1: أتذكر الحلم مرات، أتذكر عن نص يعني.
0: تتذكرينه الأحلام، تتذكريها ترى حين تدورين تبحثين عن تفسير هاي الأحلام ولا لا؟
1: لا لا ما أدور، أخليها هيك بس بكثرة، يعني خاصة هالفترة يعني كلش بكثرة أحلم.
0: زين، ليش برأيك؟ برأيك أنتي؟
1: خوابس.
0: برأيك في بعض الأحيان تمر علينا فترات إنه ما نحلم أبد ولا يجينا حتى كابوس. وفي بعض الأحيان لا، كل ما تخفين زين الصبح والظهر تجي لك هاي الكوابيس والأحلام. برأيك حسب وجهة نظرك هاي الفترة، لأن أنتي مضغوطة، لأن مثلا تعبانة، لأن تفكرين بأشخاص ممكن هاي الأحلام تتكرر، ولا أنتي شنو تفسيرك؟
1: أي صح، يعني هي ظروف خاصة طبعا، ويعني ظروف المحيطة يعني هاي تأثر عليك يعني.
0: أنتي من الأشخاص اللي يعتقدون أنه هاي الأحلام هي عبارة عن رسائل وإلها معاني وإلها تفاسير ولا لا؟
1: طبعا بها اكو تفاسير، اكو يعني احلام يعني شلون هيك يعني
0: حتى تجينا مخربطه يعني
1: احلام العصر يسمونه.
0: يجي الممثل يدخل لنا من جهه، المطرب يدخل لنا من جهه،
1: حلمت اختي تبيع فراوله ما ادري شنو.
0: مريت بحلم بعض الاحيان احنا نقول عليه اكو احلام تتكرر بشكل يعني كل يومين ثلاثه ونفس الحلم ينعاد بنفس الشخصيات بنفس هاي مات،
1: يعني حتى حيوانات تركض وراء الكلاب. أي يقولون الكلاب عدو مثلا تفسيره. أي دائما أحلم يعني كلب يركض وراي ومرة اللي بدت من عنده هيك.
0: زين، هسا أنت بما أنه مفسر الأحلام اللي تركض وراك هو أعداء، هنا يصير عندك ردة فعل تقولين منو الأعداء، خل أخذ حذر من الناس اللي شاكة بيها ولا لا؟ هم
1: والله دابت على الله شو سوى يعني.
0: تؤمنين بوجود أحلام تحذيرية من الناحية العلمية؟ يعني ستي تقولين أنا الحلم الحيوان هو عدو، تؤمنين بهذا الموضوع؟
1: أيه. وعدي أعداء يعني هو أي أكو ناس تكره، ناس تحكي، ناس تشمت. فعلا يعني هو الكلب يعني ما عدو، وأنا دائما أحلم كلاب تركض وراي.
0: شنو أكثر الأحلام من الناس اللي تعتبرها هي بشارة أو يعني مثل ما نقول
1: يعني أحلام خير؟ والله كلها كوابيس وشر.
2: ليش؟
1: أي والله. أي والله نادرا يعني.
0: شنو الحلم اللي حلمتي وتمنيتي يكون حقيقة يعني؟ حلم حلو
1: والله ما أتذكر، بس يعني بيت جدي كنت أحلم.
0: أي
1: دائما أحلم خالاتي الميتات.
0: لا أريد حلم حلو بربك سجا. لا هذا حلم حلو،
1: أتذكر والله هواي أحلم يعني وأتمنى يتحقق.
0: زين، أكو كابوس تحقق؟
1: كابوس تحقق لا، أحس خرابيط يعني خربطة يعني. أكو لا صحيحة
2: اللي تفكر بيظاهر تحلم ممكن.
0: ليش البعض من الناس يعني يلجؤون إلى تفسير الأحلام؟ لأن هو إيمانهم بي ولا خوفا من الحلم نفسه؟
1: يعني يريدون يعرفون شنو تفسيره يعني.
0: هو نعتبره فضول
1: يعني إنه تأثير على حياتهم أو لا؟
0: يعني برأيك نعتبره فضول؟
1: أي طبعا هم فضول وهم يعرف يعني إنه تأثيره على حياتنا أو لا، شنو يعني سلبياته إيجابياته هيك يعني.
0: برأيك ممكن قلة النوم واحد ما نايم مرتاح أو اليوم متحسينه ما مسترخي ممكن هاي تأثر هم؟ مكان ما يجي له حلم حلو يجي له كوابيس.
1: أي التفكير والضغط النفسي وعدم الراحة وكاي يعني أحلم كوابيس.
0: لحد أنت هاي الفترة الظاهر أنت وضعيتك تعبانة يا سجا. قلة نوم. مو تعب وجهد.
1: بس فترة ذي يعني مرت قبلها كنت قلة نوم كلش قليلة نوم.
0: تفكير. يلا إن شاء الله بالأيام الجاية نسمع أخبار حلوة وأحلامك أحلى. حبيبة قلبي شكرا لك. أحبتي المستمعين الكرام راح نطلع فاصل قصير ونسمع رأي الرسل بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم أحبتي مستمعين الكرام بعد الفاصل على الموجة 102.5 FM. رسل نرحب بيش مرة ثانية وأهلا وسهلا.
1: أهلا بيش حبيبتي.
0: رسل آخر حلم حلمتي شنو؟
1: هواي أحلم بس أحيانا ما أتذكره.
0: ما أتذكره. شنو الحلم اللي تتذكرينه؟
1: لا أحلم هواي بس من أقعد ما أتذكر، أحاول أتذكره بس ما أتذكر.
0: والكوابيس تتذكرين ولا لا؟ تجي لك كوابيس هواي؟
1: أي مرات تركض وراي مزونة شدي.
0: ترحين تلجئين إلى مثلا شخص تسولفي له حلمك وتردي من عنده تفسير؟
1: والدتي لأخواتي
0: ورا ما قالوا لك التفسير، والتفسير مو حلو مو زين، هنا تاخذين حذرك ولا تقولين يلا دفع على الله؟
1: لا دفع على الله مو بالي.
0: أكو بعض الأشخاص يعتقدون أنه هاي الأحلام هي عبارة عن رسائل وتنبيهات وتحذيرات. من تجي لك أحلام أو نقول أحلام مزعجة أو كوابيس ويجي واحد يقول لك مثلا الوالدة تقول لك لا هذا حلم مو زين، شنو انت ايش راح تسوين؟ تاخذين حذرك مثلا من اشخاص؟ ديرين بالك على نفسك؟
1: تحذير مرات يكون تحذير هذا اي مرات لا خليك عادي.
0: تمرين باحلام ممكن تعكس لك ضغط نفسي، قله نوم ممكن تجي لك، ضغوطات الحياه، ضغط نفسي؟
1: اي طبعا.
0: اتخذتي في يوم من الايام قرار معين وبسبب حلم غيرتي هذا القرار؟
1: لا
0: أبد. حتى لو الوالدة تقول لك مثلا يابا هاي الشغلة اللي انت تردين تخطيها زين حلمت بيها والحلم مو زين، تراجعين نفسك وتلغين هذا القرار ولا لا تمشين بيه؟
1: لا مرات اكو شغلة ببالي وقلوا لي انا ببالي تحلمين بيها واظل على طول احلم بيها.
0: اكو حلم اثر على نفسيتك وخلاك يوم كامل ما تطيقين احد؟
1: اي
0: مريت
1: بهيك.
0: شنو الحلم؟
1: أحلم الأولاد
0: كوابيس. من تقعدين مفزوعة خايفة؟
1: إيه.
0: إذا تقعدين مفزوعة وخايفة من كابوس شنو تسوين؟ يعني حسب تفسيرات خالة الوالدة مثل ما تقول لك، تقول لك تسوي هيك شنو تسوي؟
1: لا أقعد شلون المخلوسة خايفة ما أتحرك أضرب مكاني بس أحس روحي خايفة. يعني
0: قعدت يوم من الأيام ولقيتي نفسك شنو أنت جاي تبكين؟
1: هواي ألقى المخدم بهلة.
0: أكثر الأحلام تتكرر عندك وبيها نفس الأشخاص؟
1: أحلم بالأطفال.
0: أنتي متزوجة؟ كم طفل عندك؟
1: وايد بس هاي الموضوع لدي ببالي أحلم بس وايد.
0: صار لك إيش قد من متزوجة؟
1: 2018.
0: يعني صار لك أنتي تقريبا 9 سنوات ما عندك أطفال؟
1: يعني بداية 2018 نهاية 2019
0: تزوج. يعني نقول 8 سنوات هسه. يعني هاي تقريبا 8 سنوات، أنتي على مدى 8 سنوات بسبب تفكيرك بالموضوع وممكن هذا الشيء مأثر أكيد على نفسيتك. اي فتفكرين يعني هسه انت اختصرتي علي السؤال، شنو هو الحلم اللي تحلمين بي وما جاي يتحقق؟
1: يتحقق.
0: لا ان شاء الله يا ربي يتحقق ببركة الوالدة موجودة بالبيت. ها لا ان شاء الله يتحقق زين. رسل خلينا اسألك بعد، برأيك شو وقت يتحول الاهتمام بالاحلام الى قلق ووسواس؟ مرات اكو ناس تهتم عندها اهتمام بتفسير الاحلام، تقعد لازم تفسره ولازم تتذكره زين، شو وقت يتحول هذا الاهتمام الى وسواس؟
1: مرات انا من احلم يتحقق صبح او العصر واحس اقول هذا الشيء مار علي، شايفته هذا الشيء مسوين ما اعرف بس انا مار يعني بالحلم ويعني ثاني يوم يتحقق، احس هذا الموقف مار علي
0: زين. إذا اليوم أقلك يا رسول عندك الليلة فرصة إنه أنتي تختارين حلمك بإيدك، شنو الحلم؟ أعطيني واحد واحد، لا تصيرين طماعة رسول. بس واحد.
1: الشاي يا وقتها.
0: أعطيني حلم واحد. أي.
1: يتحقق.
0: بالك لا نقول شنو بالك؟
1: هو هذا الموضوع.
0: قولي.
1: إلى أولاد.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يا ربي يصير عندك طفل والتقي بيك بالمول وأشوف أكو مو واحد اثنين أقلك يا رسول. إن شاء الله يا ربي حبيبة قلبي، شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. نعم.
0: أم منو؟
1: أنا أم سارة.
0: أم سارة أهلا وسهلا بيك. ماكو فرق إن شاء الله، سارة وأحمد ماكو فرق. أم سارة، اليوم رح نسولف بموضوعة الأحلام والكوابيس. شنو الفرق بين الحلم والكابوس؟
1: يعني أكيد يقولون الكابوس هو يعني ما أدري يتحقق لو لا، ما أعرف.
0: والحلم يعني عندش كابوس تحقق؟
1: لا لا الحمد لله، بس الأحلام يعني مرات تتحقق اللي أشوفه يعني، ومرات لا. وأكثر الأوقات الأحلام هاي أصلا أنساها، يعني من أقوم من النوم خلاص. بعد
0: تتوقعين هاي الأحلام تجينا وممكن بشكل متكرر، يعني إلها معنى وإلها تفسير وإلها تنذير وإشارة ولا لا؟
1: والله أنا ما تجيني أحلام متكررة الحمد لله، والشكر. يعني أحلم الحلم مرة وانتهى، لو أتذكره لو ما أتذكره. هسه من ساعة كنا يمكن نحكي هم شغلة الأحلام، أي فكان أكو فد حلم يعني يعني شوية تحقق يعني. أي
0: والحلم حلو أكيد.
1: الحمد لله الحمد لله والشكر.
0: شنو الحلم اللي حلمتي وهو حلو وقعدتي فرحانة كلش وجاي تنتظرين تحقيقه؟
1: ها شوفي هذا
0: ودك ودك يعني تتمنين يصير.
1: واحد عنده فرد حسبة عنده، اي اذا حلمت بيها انتظر النتيجة يعني ماكو.
0: اي انت قلتي من ناحية الكوابيس ما تتحقق عندك.
1: الكابوس ما ادري ما يعني الكابوس، شنو قصدك بالكابوس؟ يعني
0: الاحلام المزعجة اللي تجينا نقعد مفزوعين خايفين مرات حتى نبكي.
1: اي مرات افز من النوم من الحلم بس انساه، ما اعرف ليش فزيه،
0: ما تدرين على شنو.
1: لا لا
0: ويمكن حتى تبكين وما تدري على شنو باكي.
1: مرات اصيح بال وابكي بس وابو احمد يقعدني ها شنو القصه. بس الحمد لله.
0: شنو اكثر حلم الى حد الان ما نسيته بعد ببالك؟ بما انه انت تنسينه هواي اكيد. لا بد اكو واحد منا طالع لك.
1: ما ببالي والله فتحلم. لا لا لا
0: صار وياك حلم
1: وتحاول دائما انساه يعني خلاص بعد انتهى.
0: تتوقعين ام احمد هاي الكوابيس او الاحلام مرتبطه بالحاله النفسيه؟ يعني اليوم انا مرتاحه نفسيا راح احلم حلم حلو، واليوم ما مرتاحه وضغوطات الحياه وتعب وجهد ممكن يصير تجيني الكوابيس.
1: يجوز. ايه ليش لا، الاحلام يعني مرتبطه بهاي الحاله النفسيه ليش لا. صح.
0: تؤمنين بتفسير الأحلام ولا تعتبري مبالغ بيها؟
1: والله مرات تطلع مضبوطة. تفسيرها يطلع مضبوط.
0: شنو الشغلات اللي انت تعرفين تفسير لها؟ شنو لنا الشغلات؟
1: يعني اكو أشياء عامة مثلا يقولون مثلا يعني مثلا السمك إذا حلمت بيه المطبوخ مو زين، والاي المشوي مو زين اذا هيك يعني بعده ما مطبوخ رزق هذا هيك
0: بعد. شنو هي الاشارات اللي تحسيها من تحلمين بيها ايش بشاره حلوه؟ يعني اذا تحلمين بيها تقولين هاي بشاره حلوه.
2: مثل ايش؟ هسه قلتي السمك تجي بيها بشاره حلوه.
1: اي نعم. الرقي مثلا.
0: وايد تحكين بالاكل
1: هيك. هو لا ادري هو كله على اكل.
2: هذا العدد هذا
1: تفكري زين. ما اعرف الصدق انا مره حلمت على الرقي وطلع خشي مو زين بعدين وراه.
0: والحيوانات مو اي نحلم بالحيوانات.
1: حيوانات
0: اي تركض وراك
1: اي يعني اذا العفو بالنسبه لل تشلب. اي تشلب يقول اذا اجى على واحد وبدا يعضعض بيه وهذا يعني الناس جاي تحكي عليك هيك. وهاي حقيقه يعني صح. انا حلمانه هيك حلم وبعد
2: شفتي بعدين بالضبط.
1: اي نعم.
0: زين اذا اكو فت قرار ببالك على شغله معينه وصدف اكو اختك امك ناس قريبه الك وتثقين بيهم قالوا لك خبروش قالوا لك يا ابو محمد احنا حلمنا بيك حلم مو زين بكذا موضوع، انت راح تؤمنين بي حلمهم وتفسيرهم وتبتعدين عن هذا القرار ولا لا تكونين انت متمسكه
1: يعني
0: وتبي على الله؟
1: سوي. يعني بعد حلم والحلم وخلاص اقول له بعد مرات امن يعني ما امن بي بعد خليه يا رب العالمين. الحمد لله.
0: يلا الحمد لله. المهم هي أحلام مش حلوة وما عندش كوابيس بعد، شتردين؟
1: الحمد لله وشكر رب العالمين.
0: حبيبة قوي، شكرا لك، شو الوقت، شو، مع السلامة.

0: خلونا نتعرف بالأخوات. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
1: أم إبراهيم.
0: أم إبراهيم أهلا وسهلا مرحبا.
2: يا أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
2: أم أسامة.
0: أم أسامة وأم إبراهيم أهلا وسهلا بيكم. رح يكون حوار مشترك بيناتكم. آخر حلم حلمتي أم إبراهيم؟
1: والله أنا من زمان ما حلمان بصراحة بس ما جاي أتذكر الحلم، بس حلمت آخر شيء أنه أكو مثل ماشي الطريق وبعدين شفت باب قدامي، الباب رأسا انفتح وما أعرف من فتحه، ما شفت أحد يعني. هذا آخر حلم.
0: زين، هذا راودت شعور إنه الحلم حلو ولا راودت شعور إنه الحلم مخيف؟
1: أنا خفت لأنه ما شفت أحد فتح للباب، هذا خفت من عنده، بس من انفتح الباب قلت يا إن شاء الله فرج.
0: عفية. صحيح، فتحت الباب حلو بالحلم. زين، والطريق
1: إيه؟
0: إذا مبلط؟
1: لا الطريق بعد أنا ما شفته، بس أنا أدري بروحي يعني جاي أمشي.
0: جاي تمشي.
1: إيه، ورأسا شفت باب قدامي، الباب رأسا انفتح، منو فتحه ما أدري. أنا خفت قلت يعني منو أكو ورا الباب وفتح الباب. إيه، بس يعني ما وما شفت شنو أكو ورا الباب، يعني فشي ضوء بس، يعني ضوء أبيض.
0: أكو حلم حلمتي وتحقق؟
1: والله أكو بعض الأحلام من أنا مثلا أظل محتارة بأمر معين، يعني أقول إن شاء الله بلكت أحلم والحلم يدليني وصير عندي هاي الأشياء.
0: تتوقعين هاي فعلاً إجاج تنبيه أو رسالة على الموضوع اللي ببالك، ولا هي مجرد إنه إحنا مرات نقول الشغلة قد ما نفكر بيها نحلم؟
1: ما أدري، بس أنا أشوف الحل بيها.
0: شوفين الحل. تأخذين بيها يعني؟
1: وأخذ بيها، أو هي تصير الشغلة مثل ما هي إجت بالحلم. أي يعني نفس تفسير الحلم.
0: من ناحية الكوابيس؟
1: كوابيس ما عندي الحمد لله، ما عندي كوابيس، ما أشوف كوابيس.
0: احنا اكو فد اشارات تجينا بالاحلام، يعني شلون هسه انت فتحت الباب، فتحت الباب هي من وجهه نظرك انه فد شيء جزء، يعني مرات تفسريه بطريقتين انه فرج او من باب لان ما شفت اللي فتحها منه، تصير عندك رده فعل ثانيه. زين، اكو بعض الاشارات يعني مثلا يطلع لنا مطر، تطلع لنا حديقه ولا بستان، تطلع لنا السبور، يطلع لنا هواي اكو رموز معينه. ترحين تدوري لها تفسير ولا تكتفي تقولين يلا هي جوز قد ما افكر يعني؟
1: والله مرات يعني اشوف بالنت على جوجل، افتح واكتب الاشياء اللي شفتها بالحلم وينطيني تفسيرات لها. يعني
0: اكثر يعني الاشخاص المحيطين بيك تسولفي لهم احلامك منو؟
1: اختي هدى واختي صباح، يعني ام احمد وام وسامه اكثر شيء، يعني هم المقربين الي بعد.
0: يحفظهم ويخليهم إليك. تأخذين مثلا تفسير حلم هم فسروه؟
1: يعني مرات أشوفه مضبوط بعد أنا أباوع رأسا، قلت لش بنت أشوف الحلم شنو وأسألهم، هم أهم تقريبا ينطوني نفس الإجابة.
0: نعم.
1: أي.
0: أم أسامة، برأيك الأحلام تكشف مخاوف الإنسان الحقيقية؟ مرات إحنا من نخاف من فتشي معين ويجينا بالحلم يكشف لنا مخاوف الإنسان؟
2: والله شوفي مرات يعني صدق غير ينطي دليل. انت عندك حسبه بداخلك من تجين انت عليها، يعني بالحلم يجي لك بصوره هو باخرى، لكن انا عندي نوعا ما افسر الاحلام فاشوفها صحيحه، يعني كلش انه هذا قريب انه كان حلم وعندنا كانت حسبه يعني. وسبحان الله الشخص اللي جاب لنا المعلومه يعني هو نفسه يعني قريب إلنا، يعني زوجي أجابه هذا الخبر، في حين إنه هو كان الخبر مغطى. زين، يعني شو أنا قلت الحاجة اللي عندنا كنا نريد نشوفها نستفسر عنها، سبحان الله هي أجتي بالحلم وفسرت، ردت أنا أعرف شنو السبب ومن هو، وهو رجلي إجا وجاب لنا الخبر. أكو أشياء عندي تتحقق بهذه.
0: أكو أحلام تجي في بعض الأحيان تجي هي مفسرة نفسها
2: دليل، يعني هو إيه يجي لك أنت دليل يقول لك هذا. أنا ساعات مثلا حتى بنتي لما تحلم وهذه تقولي مثلا هيك، قلت لها شوفي ماما مثلا أنت ما مصلية زين، أنت اقرأ القرآن، أنت لازم ماما هذه الآية، أنت آية الكرسي ما تنسيها دائما، هي على البال. هي سبحان الله هي سكينة للنفس وهي طمأنينة للإنسان.
0: حلوة. شو الشغلات من تجيك بالحلم تتخوفين منها حسب تفسيرك وتقولين أنا زينة بتفسير الأحلام تتجنبين، يعني يصير عندك ردة فعل منها؟
2: أي أنا أكو مثلا الأشياء، أنا لما يجي سمك مشوي خبر يشوي، البيض السلك شي يسلك، وعن الأشخاص نفسهم من اللي يصير عندهم، فيجي لي هذا رأسا الخبر أشوفه بالحلم وورا كم يوم يتحقق.
0: وشنو الشغلات اللي انت تستبشرين بها؟
2: دائما الصبح الخضار، الباب لما ينفتح نور بي، يعني انا هذه الاشياء انا أرها. الانسان يجي قدامك مبتسم حلو شكله، فاذا هذا يعني في يوم من الايام كان انه اكو حلم اجت لي ايه الله نور السماوات والارض، قريتها كلها انا قعدت حافظتها. اجا واحد شيخ كبير ما شفت ضوء هو واجا وقال لي اياها، قال لي قوليها رددها لي وفتح لي القران، وهو كنت انا بالكليه واجا لي البشره انه انا ناجحه.
0: كوابيس اذا اجتك، وهذا السؤال الاخير لحضرتك، اذا اجاك حلم مزعج او كابوس بحيث تقعدين انت مفزوعه، هنا شنو راح تسوين شغلات على مود ندفع البلاء؟
2: هاي الحاله راسا انه انا راسا أشيل مبلغ وأخليه أدفع، هذه دفعة بلة عن زوجي وأولادي وكل عزيز وغالي علي، يعني دائما أنه خواتي وإخواني أمشي والله يحفظهم إلي.
0: يحفظهم إليك يا رب، وشكرا لكم ولوقتكم يا عيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: يا اهلا وسهلا.
0: ابو منو؟
1: ابو حسام.
0: اهلا وسهلا بك ابو حسام. ابو حسام، اخر حلم حلمته شنو؟
1: نعم،
0: اخر حلم حلمته شنو؟
1: حلمت اخر حلم تقريبا رؤيا، حلمت انه رايح الامام عن طريق بعيد، يعني طريق بعيد عن طريق ابو الخصيب، والامام رحت له فشكيت رجلي اليه وطوني فد علاقه انا او شيء سنايلون خلى رجلي، قال لي تروح تدخل على هذا الامام. قالت الامام، قال لها انت ان شاء الله خير وان شاء الله مقضيه وروح. قلت لهم اسم الامام، قال ما نطي اسم الامام، احنا هذا شيء سر. اي فبعدها تحسنت رجلي شوي احسن الحمد لله.
0: انت مجرد حلمت بهذا الحلم استبشرت خير؟
1: لا طبعا، لي انا الرؤيا اعرفها، انا الرؤيا بالنسبه لي معروفه كلي حاليا.
0: منو اللي يفسر احلامك دائما؟
1: انا افسر احلامك.
0: انت تفسر؟
1: اي انا عندي روحانيه مع القران، مع اتوكل على الله، صام اصوم بين يوم ويوم، اقرا القران دائما، الله يعافيك.
0: تؤمن ابو حسام انه الاحلام ممكن تكشف رغبات الانسان الدفينه؟ في بعض الاحيان اكو رغبات دفينه الاحلام تكشفها؟
1: نعم نعم، اكو هذا الحكي اكو تصير يعني هاي الصراحه.
0: شنو الفرق بين الحلم العادي والكابوس؟
1: كابوس على الكابوس يصير على جهه اليسرى لو من الجن، والحلم الرؤيا يصير على اليمين، حتى لو مو رؤيا بس على اليمين هي ما تاثر، بس على اليسار تاثر.
0: منو اللي دائما يتحقق؟
1: يتحقق طبعا الحلم على اليمين، لان على اليسار يهمل، الا مثل الشيطان يسرق بعض الكلمات فيصير الكابوس فشيء للانسان، مرض ما مرض. المفروض من الانسان ما يفسر حلمه لاي واحد، يفسر حلمه الانسان عالم.
0: حسب انت معلوماتك وخبرتك، اذا شخص حلم بكوابيس والكوابيس تجي له بشكل متكرر وممكن في بعض الاحيان حتى تتحقق تصير، انت شنو تنصح؟
1: انصح قراءه ايه الكرسي دائما، ايه الكرسي، القران به هواي شغلات
0: لدفع البلاء. شلون؟
1: الصدقه، الصيام، مساعده الفقراء، هواي بالدين اكو اشكال.
0: بعض الكوابيس تشوفها تحذير ورسائل معينة للشخص وتنبيه؟ لو هي مجرد أوهام إحنا نتوهم لها؟
1: لا، هو الإنسان من يعني من إنسان من ينام لازم ينام على، يعني هسا أكو ناس روحانيين لازم يرتب الفراش مالته، ينكته ما شابه ذلك، يقرأ عليه. إيه هاي شغلات بداية أو بالبداية، بعدين إيه بعدين ينام على وضوء ويقرأ التوحيد، يقرأ آية الكرسي، هواي شغلات بالدين قبل النوم واحد يمارسها، فما تصير لهاي الكوابيس، هي ما تجي.
0: زين هاي الكوابيس في بعض الاحيان شو يقول لك؟ يقول لك اجتي لان احنا قله نوم، تفكير، تعب، جهد، ضغوط الحياه. هي في بعض الاحيان يتخيل لك على اساس انه يجي لك حلم بطريقه مزعجه بحيث تقعد انت مفزوع.
1: يصير هاي بعض الانسان كان تعبان او كان ينام على الشقه الايسر، بيصير على الشقه الايسر الرؤى اليمين تصير وين؟ على القلب. من يصير على القلب شلون ثقل عليه يصير هواي، بس هنا يشتغل الشيطان والمجين يستغلون هاي الوضعيه. بصير هاي الكابيس، تلقى الانسان من يقعد يفز، شوف قلبه تعبان يدق.
0: يجوا لك ناس يقولوا لك فسر لنا حلمنا؟
1: قليل يعني، نادرا، مليان انا ما اشارك الناس بهاي الشغلات، بس اكو ناس عاليا يقولوا لي، انا اقول لهم يا ابو كذا وكذا، وانا ترى تنبأت بهذا الشيء انه راح هذا الشيء راح يصير.
0: تنبؤاتك تطلع صحيحه؟
1: صحيحه كلها صحيحه.
0: تحذر البعض من الاشخاص بما انه عائله واحده وتكون دقيقه؟
1: كلش دقيق الحمد لله والشكر، ويعني حتى الحجي هم عنده شغلات، هم يقول صار شيء صار هذا، قلت لهم يقروا هالشكل يقروا هذا فندفع البلاء ان شاء الله.
0: انت تتوقع هذا علم ولا هي موهبه ربانيه الله ميزك بها دون البشر؟
1: لا علم، هذا علم بحد ذاته، يعني الرسول يقول صلى الله عليه وسلم يقول راحت المبشرات، بقى بس الرؤية الصادقة.
0: يعني هاي التنبؤات اللي تجي لك هي تعتبرها شنو؟
1: تعتبر رؤية صادقة.
0: شنو الحلم اللي حلمته وتتمناه يتحقق وما يطلع من بالك؟
1: هواي حلمت أتمنى يتحقق، هواي يعني بالنسبة لل
0: وحدة من عدهن. وحدة من عدهن
1: هواي يعني أحلام حلمتها وبدي دام تحقق، مثل الصحة، مثل العائلة، يستر الله يستر عليهم، يعني أوقات تصير يعني أحلى، مثل ابني مو فشي عليه فروح أقرأ عليه مثل هالشكل.
0: الله ينطيك الصحة والعافية وطولة العمر ويخلي لك العائلة. شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

تخوفنا مرات تخلينا نفكر هواي. وما بين التصديق والتشكيك كل شخص أكيد عنده نظرة خاصة لهالعالم الغريب. تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الحلقة، ورافقني في الإخراج الزميل عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايمز سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: إيران واليورانيوم، القصة كاملة. تسعى واشنطن لانتزاع مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب الإيراني في مفاوضات مصيرية، فيما يبقى هذا المعدن الغامض مجهولاً لدى كثيرين رغم حضوره في كل شيء من مصابيح الكهرباء إلى رؤوس الصواريخ. وقف الرئيس الأمريكي ترامب أمام البيت الأبيض وفي يده ورقة مفاوضات وعلى وجهه ابتسامة الواثق، وقال إن إيران وافقت على تسليم ما وصفه بالغبار النووي، وهو مخزون ضخم من اليورانيوم المخصب مدفون في أعماق الأرض الإيرانية. وبدورها طهران لم تؤكد ولم تنفي، وهي التي كثيراً ما وصفت تصريحات خصمها اللدود بالكاذبة. واليورانيوم أو ما يعرف بالكعكة الصفراء قامت لأجله الحرب، ولأجله فقدت طهران كبار جنرالاتها وقاداتها ورجل دينها المقدس. كل هؤلاء دفعوا ثمن عنصر من صخرة صغيرة أصغر من حبة البطاطس، وثمة تساؤلات حول ذلك نسردها لكم فيما تيسر من دقائق. ولكل ما يتعلق باليورانيوم، ما هو وكيف يستخرج، ولماذا باتت إيران تحديداً في مواجهة العالم بسببه؟

اليورانيوم وفق ما تعرفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معدن مشع موجود في باطن الأرض منذ تشكل الكوكب، وهو أثقل من الحديد بثلاثة أضعاف، وليس إيران وحدها من تخرجه أو أخرجته وخصبته، بل يوجد في أكثر من 40 دولة حول العالم. ولا يبدو اليورانيوم أكثر خطورة من صخرة رمادية عادية، لأن ما يخفي في بنيته الذرية يجعله واحداً من أكثر المواد خطورة على وجه الأرض. ويتكون اليورانيوم الطبيعي من نوعين ذريين رئيسيين. الأول هو اليورانيوم 238 الذي يشكل نحو 99.3% من كتلته الإجمالية، وهو غير قابل للانشطار النووي بسهولة، ومن ثم فهو غير صالح وحده لتوليد الطاقة أو صنع الأسلحة. والثاني هو اليورانيوم 235 النادر الذي لا يتعدى 7%، ويمكننا القول إنه قلب كل شيء، المفاعلات النووية والقنابل الذرية على حد سواء. لا يمكن استخدام اليورانيوم في صورته الطبيعية مباشرة، إذ يجب أولاً رفع نسبة اليورانيوم 235 فيه عبر عملية تسمى التخصيب، وهي قلب الجدل النووي كله بخاصة في إيران. بالعودة للكحكة الصفراء وطرق تخصيبها، فهي تعتمد على أجهزة طرد مركزي عبارة عن اسطوانات تدور بسرعة هائلة تبلغ عشرات الآلاف من الدورات في الدقيقة، ما يفصل الذرات الأثقل عن الأخف تدريجياً، وكلما تكررت الدورات ارتفعت نسبة التخصيب، وكلما ارتفعت النسبة اقتربنا من سلاح نووي. ولأن للحجر الأصفر وظائف كثيرة، فإن لكل نسبة وظيفة، فمثلاً عند 3-5% يصبح اليورانيوم وقوداً صالحاً للمفاعلات المدنية لتوليد الكهرباء والنور والطاقة، وعند 20% يمكن استخدامه في وقود الغواصات والسفن الحربية النووية. أما حين تتجاوز النسبة 90% فنحن أمام مادة قادرة على صنع أسلحة الدمار الشامل. إذن وجه واحد للشر قادر على نسف وجوه الخير الكثيرة لمشتقات الصخرة المثيرة للجدل، أي وظيفة واحدة قادرة على تدمير وظائف كثيرة مع بشرها وحجرها. وهنا يكمن جوهر الأزمة الإيرانية، إذ إن طهران بلغ 60% من التخصيب، وهو مستوى لا تفسير مدنياً مقنعاً له في نظر المجتمع الدولي، وتفسيره الوحيد هو سلاح نووي لا يمكن التكهن إلى أي أرض وبلد سيتجه. لكن إسرائيل التي جرت واشنطن وترمبها أكثر خشية وتحسساً منه، والمفارقة أنها تمتلكه وفق كثير من الروايات.

الشيء الذي لا يجب علينا إغفاله ونسيانه هو أن لليورانيوم استخدامات تمتد عبر قطاعات قد لا يتوقعها كثيرون، وعلى رأس الاستخدامات توليد الكهرباء، إذ يعمل اليوم أكثر من 440 مفاعلاً نووياً حول العالم بوقود اليورانيوم، توفر نحو 10% من الكهرباء العالمية وفق بيانات الرابطة العالمية للطاقة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. والرقم الأكثر إثارة للدهشة أن كيلوغراماً واحداً من اليورانيوم المخصب ينتج طاقة تعادل 3000 طن من الفحم، وهو ما يجعل الطاقة النووية من أكثف مصادر الطاقة المعروفة بحسب الرابطة العالمية للطاقة النووية. وتأتي الأسلحة النووية في المرتبة الثانية من حيث الشهرة، وإن كانت الأقل انتشاراً من الناحية التطبيقية بسبب أعين الوكالة الذرية ومراقبيها. فقنبلة هيروشيما سيئة السمعة التي أنهت الحرب العالمية الثانية عام 1945 لم تحتج إلا 64 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب لتحول مدينة كاملة إلى رماد، وهذا مكمن الخطر من يورانيوم طهران الذي يتضاعف حيناً بعد حين وفق بيانات وزارة الطاقة الأمريكية ومؤسسة التراث الذري.

وبحسب البحرية الأمريكية، الاستخدام الثالث الذي يجهله كثيرون هو دفع السفن والغواصات الحربية. فالغواصات النووية الأمريكية والروسية تعمل بمفاعلات يورانيوم تمنحها قدرة الإبحار لعشرين عاماً متواصلة من دون توقف لإعادة التزود بالوقود، وهو ما يجعلها سلاحاً استراتيجياً بامتياز، وهذا ربما أكثر الاستخدامات غرابة. وفي الطب يلعب اليورانيوم وعناصره المشعة المشتقة منه دوراً محورياً في علاج السرطان بالإشعاع، وفي التصوير التشخيصي النووي، وفي تعقيم الأدوات الطبية. أما اليورانيوم المنظب وهو ما تبقى بعد استخلاص الجزء القابل للإنشطار، فيستخدم بسبب كثافته الهائلة في صنع القذائف المدرعة الخارقة للدروع وتدريع الدبابات الثقيلة كالأموان أبرامز الأمريكية. وفي الفضاء تعتمد المسابر البعيدة على مولدات حرارية نووية، لأن الشمس تكون بعيدة جداً منها، بحيث تعجز الألواح الشمسية عن إمدادها بالطاقة. وعلى الأرض تشع بعض الأغذية كالتوابل والفواكه المجففة بالإشعاع لإطالة صلاحيتها. وأخيراً يستخدم الجيولوجيون التحلل الإشعاعي البطيء لليورانيوم لتأريخ الصخور القديمة بدقة تصل إلى ملايين السنين. أين يختبئ اليورانيوم؟ خلافاً للنفط الذي يتركز في مناطق جيولوجية محدودة، يوجد اليورانيوم في ثلاثة أنواع رئيسية من التضاريس. الأول الصخور الرسوبية كالرمال والحجر الرملي، وهي الأكثر شيوعاً وتضم معظم مناجم كازاخستان وأمريكا، حيث يترسب اليورانيوم في الطبقات الرسوبية القديمة على أعماق متوسطة. والثاني صخور الجرانيت والبيغماتيت النارية القديمة التي تحتوي على تركيزات طبيعية، وهي سمة مناجم كندا وأستراليا. أما الثالث فهو الرواسب تحت السطحية، حيث يكون اليورانيوم مذاباً في المياه الجوفية ضمن طبقات رملية، ويستخرج بضخ محاليل كيميائية تحت الأرض ثم سحبها إلى السطح من دون حفر تقليدي. أما طرق الكشف عنه فتبدأ من الجو، إذ تحلق طائرات متخصصة على ارتفاع منخفض حاملة أجهزة كشف تقيس الإشعاع الطبيعي الصادر من التربة، قبل أن يهبط الجيولوجيون إلى الأرض حاملين أجهزة جيجر المحمولة باليد، وتستكمل الصورة بتحليل عينات التربة والمياه الجوفية مخبرياً قبل إطلاق مرحلة الحفر الاستكشافية للتحقق الميداني. هل يباع اليورانيوم وله سوق كسوق النفط والذهب؟ بلا أدنى شك، لكن بقيود وشكل محدود. فقيمته اليوم في أتون الحرب وهدنتها بلغت نحو 85 دولاراً للرطل الواحد، أي ما يعادل 187 دولاراً للكيلوغرام، وشهد تقلبات حادة هذا العام، إذ بلغ ذروته عند 101 دولار في يناير كانون الثاني الماضي، مدفوعاً بالطلب المتصاعد من شركات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات قبل أن تهبطه الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز. والسعر الحالي يبقى أعلى بنحو 32% مقارنة بالعام الماضي، غير أن هذه السوق تعمل بطريقة مختلفة عن سائر السلع، فاليورانيوم لا يتداول في بورصة مفتوحة كالنفط والذهب، بل يباع عبر عقود خاصة
تفاوض بين المنتجين والمشترين بعيداً عن الأضواء. المشترون المسموح لهم قانوناً بالشراء هم حصراً الجهات المرخصة، شركات الطاقة النووية والحكومات وشركات تشغيل المفاعلات المدنية. وكل صفقة تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتحقق من أن اليورانيوم المباع ذهب فعلاً لاستخدامه المعلن. ولخطورته يمكننا القول إنها السلعة الوحيدة في العالم التي يتم تتبعها حتى بعد بيعها.

ليست إيران بين الملاك الرئيسيين لمعدن اليورانيوم، فسوقه تهيمن عليه ثلاث دول سلمية لا تعرف الثورات ولا فكرة تصديرها، وهي كازاخستان التي تستحوذ وحدها على نحو 43% من الإنتاج العالمي، تليها كندا بنحو 15%، وهي الأعلى جودة ونقاء، ثم استراليا التي تمتلك أضخم الاحتياطات المؤكدة في العالم. وكانت روسيا مورداً رئيساً حتى فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وقودها النووي أخيراً. إذن النووي تملكه 9 دول، فلماذا إيران وليس غيرها؟ هذا السؤال الذي يطرحه كثيرون، لكن لإجابته تفاصيل. فالقنبلة النووية التي تخطت مراحل التخصيب والتطوير يملكها على الأقل 9 دول، لكن إيران حالة خاصة. معضلة إيران وقصتها مع اليورانيوم يمكن القول إنها بدأت في عام 2002 حين اكتشفت منشآت نطنز وآراك السريتان النوويتان عبر أعين صديقة، وهم معارضون إيرانيون، ومن هنا بدأ العالم يتوجس خيفة من نوايا طهران وأفكارها. في نفس العام الذي اكتشفت فيه منشآت النووي الكامنة، أطلق جورج دبليو بوش الرئيس الأمريكي الأسبق المصطلح الشائع اليوم محور الشر إلى جانب العراق وكوريا الشمالية. وما يجعل الثقة مفقودة هو أن قادتها أطلقوا تصريحات عدائية صريحة تجاه إسرائيل، الحليف الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة في المنطقة. وفوق هذا كله تتحكم في مضيق هرمز الذي يعبره 5 إنتاج النفط العالمي يومياً، ما يعني أنها إن أصبحت دولة نووية فإنها ستمسك بخناق الاقتصاد العالمي كما يحدث اليوم تماماً خلال إغلاقه.

أثناء إعدادنا لهذه المادة تفتق عندنا تساؤل بسيط ولكنه مهم، وهو كيف يعرف العالم نبش إيران صخورها لاستخراج

يورانيوم في بلاد جبلية صعبة التضاريس، لكن هذا لا تنتظره الاستخبارات الغربية بإعلان إيراني لتكشف ما يجري في المنشآت النووية تحت الأرض. فثمة منظومة رصد متكاملة تعمل من دون توقف، تبدأ من الفضاء حيث تلتقط الأقمار الاصطناعية أي حركة غير اعتيادية حول المنشآت المشتبه بها، شاحنات، حفارات وحفريات، تغيرات حرارية تدل على نشاط مفاعل، وتكمل طائرات الاستطلاع المتخصصة الصورة بشم الجزيئات المشعة في الهواء، إذ يترك التخصيب أثراً إشعاعياً في الغلاف الجوي لا يمحى بسهولة. وتطلع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور حاسم عبر مفتشين ميدانيين يأخذون عينات من الهواء والتربة والمياه، قادرة على الكشف عن آثار التخصيب حتى في المنشآت المدفونة في أعماق عشرات الأمتار. وأخيراً لا تغيب الاستخبارات البشرية، إذ تشير تقارير متعددة إلى نجاح الموساد الإسرائيلي والCIA في تجنيد مصادر داخل المنظومة النووية الإيرانية على مدى أعوام، وهذا غير العملاء والعلماء النوويين الذين انشقوا عن النظام ليبوحوا بما وراء النوايا والأسرار. أسابيع تفصل بين اليورانيوم والقنبلة، وما يقلق واشنطن وتل أبيب أكثر من أي شيء آخر هو أن إيران وصلت إلى 60% من التخصيب، والقافز من هذا المستوى إلى 90% العسكري لم يعد يحتاج أعواماً بل أسابيع، وذلك باستخدام نفس أجهزة الطرد المركزي الموجودة. ومن ثم تأتي المرحلة الثانية، تحويل المادة المخصبة إلى سلاح جاهز للاستخدام، وهي عملية أكثر تعقيداً تستغرق من عام إلى عامين في العادة، إلا أن تقديرات الاستخبارات الغربية ترى أن إيران طورت التصميم التقني اللازم مسبقاً، ما يعني نظرياً أنها باتت على بعد أشهر قليلة فقط من القنبلة لو قررت المضي قدماً. وهذا بالضبط ما يعجل بالمفاوضات الراهنة ويجعل كل يوم تأخير ثمناً باهظاً. وتجرى حالياً مفاوضات محمومة تقودها باكستان وسيطاً بين واشنطن وطهران، وفي قلبها مقترح يقضي بنقل جزء من اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة لم تحدد هويتها بعد، وتخفيف تخصيب الجزء الآخر داخل إيران تحت إشراف دولي مباشر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل تطالب طهران بالإفراج عن أصول مجمدة تقدر ب$20 مليار. ترامب الذي قال في البيت الأبيض إن إيران وافقت على كل شيء، نفى في الوقت ذاته أن يتضمن الاتفاق تحويل أموال نقداً، لكن طهران من جانبها لم تؤكد ولم تنفي، وبقي كل شيء في المنطقة الرمادية. الأكيد الوحيد أن الساعات تتلاشى أمام هدنة مؤقتة تنتهي في 22 أبريل نيسان الجاري، أي بعد 3 أيام، والعالم يحبس أنفاسه بينما تضمره طهران وتغريدات ترامب ووعوده، فيما يبقى ذلك المعدن الرمادي المدفون في أعماق الأرض صاخباً ينبض.

فقل لأولئك الطارئين تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه، نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه، وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ.

0: التايمز سكوير مواكبة لا تنتهي.
1: بينما تضطرب أمواج السياسة في المنطقة، تشتعل أسعار التأمين على السفن المارة عبر مضيق هرمز، البوابة الأهم لتجارة النفط والغذاء. التقارير الاقتصادية تشير إلى قفزة حادة في رسوم المخاطر الأمنية، ما ينذر بموجة غلاء قادمة قد تضرب الموانئ وتستقر في جيوب المستهلكين. هذا القلق الملاحي لا يتوقف عند رصيف الموانئ، بل يمتد ليصل إلى الأسواق المحلية. أبو علي سائق سيارة حمل يراقب من خلف مقوده كيف ترتفع أسعار البضائع قبل وصولها، وكيف بات الركود يخيم على حركة البيع والشراء.
2: طبعا من بداية الحرب لحد الآن أسعار شوية صار غالية، والسوق ارتفع، والمحلات تم يعني نفس الشيء وقف سوقهم مو هالقد، واحنا هم نفس الشيء هم وقف سوقنا. يعني احنا حالنا على المحلات، اذا يشتغلوا المحلات احنا نشتغل، ما يشتغلوا المحلات احنا ما نشتغل. فمن انتهت الحرب شويه ها شويه ردت الحركه، بس حركه مو ذيك الحركه القبل يعني. لا بالنسبه للمواد الغذائيه شويه انسب، يعني مثل الطماطم شويه ها رخصت، كانت 2.5 و3 هسه لا رخصت شويه، يعني ها شويه احسن من قبل. اول ايام ما كنا نشتري الطماطم، يعني وقفنا عن الطماطم ما ناخذها. كل المواد الكهربائيه المواد الغذائيه كلها صعدت، يعني ما توقفت عن الشغله، لان الدولار شويه صعد والاسعار صعدت، والضريبه نفس الشيء، الضريبه مو صعدت عليهم، فوقف السوق نهائيا، يعني ما تحرك نهائيا السوق.
1: واذا كان السائق يشهد على توقف الحركه، فان التاجر يواجه جبهتين، جبهه الحرب وتكاليفها، وجبهة الرسوم الجمركية التي أثقلت كواهل المستوردين. كرر الخزعلي تاجر أجهزة كهربائية يوضح كيف أدت هذه التحديات مجتمعة إلى رفع الأسعار بنسبة وصلت إلى 30%.
3: طبعا كل البضاعة هي ارتفعت بسبب الجمرك وسبب الحرب، أكثر شيء سبب الجمرك، صعود الجمرك أثرت على البضاعة كل شوي، أكو ماركات كل شوي صعدت، ما بقى شيء على حاله، كل المواصع دت صار الفرق تقريبا صعود 30%، يعني بالمية صار 130 وال200 صار 260، صار صعود كل شوية. مثلا سبلت كنا نعم نقدر، يعني الماركة زينة معروفة نقدر نبيعها ب 580 600، هسه 725 750. هي استيراد من الصين، كل المال من الصين، ما عندنا استيراد غير الصين احنا، والعملة هي الدولار او الرمبي الصيني. احنا سوقنا كله دولار، يعني البضاعة هي كلها بالدولار، البضاعة كلها بالدولار، بس احنا جاي نشتغل على الشيء الرسمي على 135، يعني مو على الدولار الكامل. احنا الدولار ثابت عندنا على 135، قلت لك على المنصه ثابت على 135، ها صار لنا من ثبتوه يمكن صار سنتين على 135، بس الجمرك هو اللي صعد البضاعه، والحرب كذلك كمان سداد مضيق هرمز وهي الامور صعدت البضاعه.
1: لكن ما هي كواليس هذه الزياده في عالم البحار؟ ياسين عبد الحسين مدير قسم التامين في شركه النقل البحري العراقي يكشف أن شركات التأمين العالمية رفعت رسومها إلى 5%، محولة مناطق الحرب إلى تجارة رابحة، فيما تبقى السفن العراقية في صراع مع الوقت لتأمين استمرار العمل.
4: بالنسبة لبوليصة التأمين، كل بوليصة التأمين بها فقرة اللي هو يسموها الويرزون اللي هي مناطق الحرب، يعني أي مكان هي تصير بها. لكن من صارت عندنا حرب رفع التأمين إلى حد 5% من قيمة التأمين، لذلك هي تعتبر تجارة رابحة إلى شركات التأمين. فالحمد لله والشكر، إحنا بالنسبة لنا يعني بواخرنا داركت هذا الموضوع، يعني بالنسبة للقسم التأمين داركنا هذا الموضوع، واستطعنا أنه نأمن بالسرعة القصوى على مود أن خاطر بواخرنا تبدي، يعني ما توقف عن العمل، والحمد لله والشكر بواخرنا لحد الآن مستمرة بالعمل وجاي تعمل، خصوصا مناطق الخليج عندنا باخرتين اللي هي باخره بصره وباخره بغداد، ما توقفنا عن العمل من بدايه الحرب الى هذا يوم ان شاء الله.
1: الامر لا يقتصر على السفن الحكوميه فحسب، فالمخاطر تشمل الجميع دون استثناء، خاصه القطاع الخاص الذي يواجه تكاليف باهظه قد تمنعه من الابحار. نعود لمدير التامين ليوضح حجم المخاطر التي تهدد كل ما يمر عبر خليج عدن ومضيق هرمز.
4: اكو هاي بواخر ما تعبر، خصوصا التابعه لشركات الاهليه يعني اغلبها ما تعبر، لانه تكاليف يعني، ويخافون خطر خطر، لان يعني سمعنا بواخر انضرب، وهذا سمعنا بواخر احترق، فيخافون. بس الداخل الخليج لا عامله، يعني مثلا سعد خطوط مثلا دول الخليج مثل دبي مثلا قطر عاملات يعني جاي يشتغل، حتى وان متوقفه بالميناء، حتى وان راسيه، حتى وان منطقه الانكر، لا كل التامين، لانه التامين يقول لك انا رفعت الغطاء، اذا تنضرب يا واقفه بالميناء او واقفه بالانكر انا ما اعوضك، لازم تسوي وثيقه جديده كلها، كل اي شيء عامل بالمياه، نفط، تجاره، حبوب، بالك، كل البواخر تخضع للتامين، خصوصا حاليا في هاي منطقه خليج عدن ومضيق هرمز وخليج العرب.
1: تنتهي أزمة التأمين لتبدأ أزمة المواطن، فخلف كل بوليصة تأمين مرتفعة هناك فاتورة يدفعها الفقراء في الأسواق الشعبية، هي حلقة مفرغة تبدأ من اضطراب الأمواج وتنهي أحلام الاستقرار المعيشي. ليبقى السؤال المعلق، متى تهدأ رياح الحرب ليعود الشراع العراقي إلى مرافق الأمان، بعيدا عن أرقام التأمين الفلكية؟

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. تتضمن الآية الكريمة مجموعة مضامين أعرض لها إن شاء الله. أيها الرسل، تعبير القرآن الكريم يخاطب الرسل بهالمعنى بهاللفظ يا أيها الرسل. ليش؟ يعني هذا التعبير به ثلاثة أشياء من الضروري الإشارة إليها. الشيء الأول أن إحنا نعرف كل واحد من عندنا المفروض أن ينولد من بطن أمه حر إلى سلطنة على نفسه، كل واحد إلى سلطنة على نفسه، على تصرفاته، على سلوكه. المفروض أن الإنسان يولد حر، ليس لأحد عليه ولاية إلا لله، إلا إلى خالقه بس، الله عز وجل. فكل إنسان يولد حرا. إذا كان كل إنسان يولد حر، يعني حتى هاي اللي نسميها عبودية، العبودية ما تنولد مع الإنسان، العبودية تجي من الخارج للإنسان. يعني يطلع يقاتل، إذا أخذوه أسير طلع يقاتل الحق وأخذوه أسير، ذاك الوقت يجري عليه حكم الرق. زين، في الحقيقة ماكو واحد يطلع من بطن أمه عبد، إنما الإنسان يولد حرا. فمو سهل على الإنسان، جدا مو سهل عليه أن نجعل عليه ولاية، واحد يكون متولي عليه يقول له اسكت منا وتعال منا وسوي هذه ورد هذه واعمل هالشكل، يعني يضع له قيود، يعني يضع له قيود، القيود تحد من حريته، يعني يقول له هذا الشيء لا تشتغل به، هاي العمل لا تعمل به، هذا حرام هذا حلال هذا مكروه، هاي العلاقة لا ترتبط بيها. هاي الأوامر والنواهي اللي موجودة عادة بالأديان مو سهل على الإنسان تحملها، لكن لما القرآن الكريم يقول يا أيها الرسل، يريد يشعرنا، يريد يلفت نظرنا الى ان هؤلاء ما جايكم من انفسكم، ذولا جايين يحملولكم ارادة السماء. يعني انتوا لا تفترضون بان حريتكم اذا شخص تسلط عليها راح يقيدها، لا لا، اللي ارسل لكم الرسالة هو الله عز وجل، وهذول مجرد مبلغين يحملون رسالة السماء إليكم. تفتت لي؟ هذول مجرد مبلغين يحملون رسالة السماء. كأن الآية الكريمة تريد تمتص من الإنسان، تريد تمتص من الإنسان الشعور بتعريض حريته إلى التهديد. تقول له لا، حريتك مقبولة ومضمونة، والأديان ما تجي لتضغط على حريتك، وإنما تأتي الأديان لتنظم، ما جاية تضغط، جاية تنظم. هذا أول هدف من أهداف التعبير يا أيها الرسل، وهو هدف مهم جدا، يعني إلى تأثير النفسي. أنا أكد لك الإنسان نفسيا يعرف ان انا انسان. ودول قريش كانوا يقولون شنو؟ ما انتم الا بشر مثلنا، يعني عندما يجون لهم الانبياء، ما انتم الا بشر مثلنا، شنو انتم ليش انبياء واحنا المفروض توابع؟ ايش معنى؟ فاذا الايه الكريمه تريد تأكد أن هؤلاء حملت رسالة السماء وما جايين يضغطون على حريتكم، وإنما جايين ينظمون لكم علاقاتكم بالمجتمع عملية تنظيمية، ولا قلتك ثقيل جدا ثقيل. ولهذا دائما دول أي نبي من الأنبياء يبعث يقول له لما أنت إلا بشر مثلنا، شنو يعني ليش أنت تكون نبي؟ فإذا هذا هدف، وهو هدف مهم، إشعار الإنسان بأن السماء هي التي ترسل له ما ينظم سلوكه، ما يخلق له المجتمع الأفضل. طيب هاي وحدة. ثانيا الهدف الثاني من التعبير بقوله تبارك وتعالى يا أيها الرسل، إشعار الأنبياء أنفسهم بأنكم أنتم ما إلكم سلطة، يعني لا يكون الواحد من عندكم يتعدى سلطته. شلون يعني؟ خلي أوضح لك المعنى. يعني شوف الأنبياء مع أنهم حملت رسالة سماء، لكن القرآن يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني ما يملك صلاحية التشريع. المشرع هو الله عز وجل، والرسول حامل للرسالة. جن فمعناه هو ما يتعدى، يعني ما عنده من نفسه شيء، وإنما الشيء كل من الله عز وجل، وهو مجرد وسط ناقل. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن القرآن يريد أن يسلب الشعور عند البعض بأن ما يصدر من الأنبياء لعله أكو بي بصمات للأنبياء. يعني أكو قد البعض يتصور أن هذا الحكم إجا من النبي حكم به. لا، النبي ما يحكم، النبي يحمل رسالة السماء وأكثر، يحمل. ولذلك ما إلى النبي أكو نقاش، أكو نزاع عند فقهاء المسلمين أن النبي يجوز لا يجتهد أو ما يجوز لا يجتهد. يعني مثلا احنا عندنا الآن العالم إلى حق يجتهد، وين؟ ضمن النص، مو مقابل النص، لا ضمن النص. يعني إذا أكو نص من السماء، مثلا واحد يجي يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يجي الفقيه يعمل اجتهاده، يقول شنو الأولاد يمكن أن يكونون بصورة مباشرة، يقول لا حتى اللي بصورة غير مباشرة. يعني واحد عنده ابن مو ولد مباشر، ابن ابنه، أو متحدر منه بعد مثلا من ظهرين، واحد معمر عنده ابن ابنه، زين، فهذا ابنه هم يرث، يقول لا الطبقة الأولى تحجب الطبقة الثانية. يعني يطرح الافتراض الفقيه ويبدأ يجمع الأدلة حتى ينتهي إلى رأي بأن الولد المقصود من عند الولد الصلبي، يقدر يجتهد داخل النص. النبي إلى حق يجتهد أو لا؟ معظم الفقهاء يقولون لا، النبي ما إلى حق يجتهد، لأن النبي يحمل رسالة، يحمل وصفة معلبة، جاية من السماء، ما إلى حق هنا يتصرف بها. يعني مو لأن النبي ما يحمل صلاحية الاجتهاد، لا يحمل صلاحية الاجتهاد، لكن الله عز وجل حفظا لدينه وصونا لدينه في أذهان الناس حتى الناس يشتد اعتزازهم، يعرفون أن النبي ما إلى حق حتى هو نفسه أن يجتهد. هاي اثنين، ثلاثة وهي النقطة الأهم، لما القرآن الكريم يقول يا أيها الرسل ويقول أن هؤلاء يحملون رسالة السماء، الإنسان يطمئن بصلاحية التشريع. شلون يعني يطمئن بصلاحية التشريع؟ لأنه أنا إذا التشريع اللي يجيني مشرع ليا بشر، هذا البشر غالبا يسكب بالتشريع شنو؟ مواريث الاجتماعية، ميول الطبقية. اوضح لك الفكرة شوية. لفرض انتخبه واحد عامل انتخبه، اجا صار نائب، صار بلجنة التشريع مثلا في مجلس النواب، اجا هذا يريد يشرع قانون، طبعا يتأثر بالطبقة اللي ينتمي لها. لما يشرع قانون يشرع قانون في مصلحة العمال، اما اصحاب رأس المال لا، يجوا شوية يجور عليهم. وبالعكس اذا اجا واحد ابو رأس مال انتخبه وصار يشرع قانون، طبعا اثر الطبقة اللي ينتمي لها راح يظهر على قلمه، راح بتشريعه يظهر على قلمه. زين، اثنين، ثلاثة، لا والله، واحد جاي من غمار المجتمع. شلون يعني من غمار المجتمع؟ شوية ما اقدر امثل لك كل اللي اعرفه. يعني واحد برضه ما عنده ابو، ما عنده اسرة، شايف ها، وتعرض الى خبرات وسخة بالمجتمع، وبعدين اجى وصل للحكم، يعرف هذا شي صوب حقده بتشريعه، يسكب. اذا ترجع الى التشريع تلقى التشريع مملوء كله حقد، كله سلبيات. نعم، لتأثيره بصماته تكون واضحة. ولذلك مو من السهل ان يأمن الانسان اذا كان المشرع انسان مثله. ومن هنا تلاحظ الان النظم الاجتماعية كلها تتعثر، النظم الاجتماعية تتعثر في طريقها. يعني من كان يتصور ان مثلا الفكر الاشتراكي اللي كان تقريبا مسيطر على فد مساحة كبيرة من العالم وكان يهدد قطعة كبيرة من الارض، ب24 ساعة يتغير الوضع كله وتصبح كثير من نظريات لا يعتمد عليها وينهار انهيار كامل. شوف الفكر الراسمالي شقد اكو به ثغرات جاي يتعثر، ها، مش كثر اكو مشرعين حملت شهادات عليا واصحاب تجارب وطرحوا وصفتهم بالحياة انهزمت امام الواقع. شافوها نظريا صالحة لكن لما طبقوها انهزمت، مو صالحة. يعني يومية جاي يتغير قانون، ويومية يجي ذي القانون وتجي نظرية اخرى تشرح وتوضح. هذا دليل النقص، دليل على ان ما يعطيه الانسان متأثر بزمنه وبطبقته وبنمط تفكيره. والدنيا دائما في تقدم، ومع الاسف عندنا بعض ابنائنا عندها الحكاية، يقول انتم اذا تقولون ان القانون اللي يصلح لليوم بعد 20 سنة ما يصلح يتغير، معنى انتم تشلبيننا بدين الى 1400 سنة؟ شنو؟ ليش هذا ذبيع لنا؟ قل له انت الدين مو ثابت، مو وصفة جامدة. شو التفت لي؟ يعني هذا يو يفتهم يو ما يفتهم. اذا ما يفتهم عنده غرض، واذا يفتهم نعم العفو، اذا يفتهم عنده غرض، واذا ما يفتهم لا، لازم يفهم. الحقيقة الدين ما جاب مواد مرتبطة بالزمان، وانما جاب مادة مفتوحة. هاي المادة المفتوحة حطاها على شكل قانون عام يأخذ تطبيقات على اختلاف العصور. مثل ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله يأمر بالعدل. اسأل الفقهاء اقولهم العدل شنو؟ يقولوا لي العدل وضع الشيء بموضعه، كل شيء ينوضع بموضعه الله عز وجل يأمر به. تتأمل المادة شكثر مرنة. اذا مثلا يوم من الايام كان العامل يأخذ اجر وما عنده ضمان اجتماعي، وكان معتبر هذا حل مقبول، الان ما معتبر حل مقبول، يريد ضمان اجتماعي. ضمان الاجتماعي هذا وضع الشيء في موضعه، لان هذا انسان ومن حق على الانسانية اذا وقع واصبح ما يقدر يشتغل تكفل الانسانية، توفر له معاشه وتوفر له طعامه، هذا وضع الشيء في موضعه. المادة مفتوحة حطتني قابلية ان ادخل تحتها جزئيات، مهما يتقدم الزمن المادة مفتوحة. ما مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كانت القوة مظهر القوة كان يوم من الأيام مثلا أن واحد عنده شوية أسلحة. الآن لا، مظهر القوة مثلا أحدث ما وصل إلى الفكر الإنساني من ابتكارات في مجال السلم أو في مجال الحرب، لأن كلها قوة. الآن طبعا أنت ما تقدر تكون قوي وأنت محتاج إلى غيرك اقتصاديا. أنا إذا رغيف خبزي أنتظر يطوني إياه زين، وأنتظر ثوب اللي ألف شيء أجيبه من برا مثلا، وحتى ما أدري شنو الدوايا البسيط أنا أنتظر يصدروا لي إياه. طبعا أنا مو قوي، ما أقدر أعتبر نفسي قوي، أنا عالة على الآخرين. القوة إذن إعداد القوة في الحقل الاجتماعي، في الحقل التربوي، في الحقل الاقتصادي، في الحقل العسكري. كل القرآن الكريم يعطيني هالمادة، يعطيني هالنص المفتوح، يضع لي هالقاعدة وأنا أمشي داخل هالقناة. لاحظت؟ فمو مثل القانون، القانون يعالج قضايا جزئية موضعية، ولما يعالج قضايا جزئية، القضايا الجزئية قابلة للتغير. لكن الدين الإسلامي لا، متسع، مواد شاملة وعامة، وبه صلاحية يعني يغطي حاجات الإنسانية إلى أن تقوم القيامة. لاحظت؟ خلينا نرجع للآية. فالآية لما تقول يا أيها الرسل، أنا أعرف أن هؤلاء مرسولين من قبل الله عز وجل، وأنا مطمئن أن ما تشرعه السماء فيه العدل وفيه الإنصاف، وما يجور علي وما يعتدي علي أبدا. والله أنا أتخطر في حادثة كنا رويتها أكثر من مرة. لما صدر قانون صدر عندنا يساوي بين المرأة وبين الرجل بالميراث، زين، أن الإنسان إذا توفى وعنده بنت وعنده ولد يعطي البنت نصف ويعطي الولد نصف. اجت امرأة تحمل ثروة ضخمة، صك بثروة كبيرة، ودخلت إلى المحكمة، قالت للحاكم تفضل هذا الصك أنا لا أخذ إلا ما رسمه لي الله، الله ما يريد يظلمني، لما انطاني حصة وانطى الذكر حصتين ما يريد يظلم لي، أنا هو خالقني وفرض علي الرحمة، تفضل أنا ما مستعد أخالف ديني، وين ما تريد تنفذي إلى أهله رجعها إلى أهله. وتأمل هاي مرأة واعية، يعني هاي مرأة على تماش بدينها، تعرف الحكم الشرعي، هي على تماش بالحكم الشرعي تعرفه. الله عز وجل لا يظلم أحد. أنا لما أطمئن أن هذا تشريع السماء، السماء ما تظلمني، لأن ما عندها مصلحة في أن تظلمني أبدا. الله تبارك وتعالى رب العالمين، العالمين بالنسبة إلى على حد سواء، ما يمكن يشرع تشريع يظلم طبقة دون طبقة. هذا اللي نستفيد من قوله تبارك وتعالى يا أيها الرسل. ثم في المقطع الثاني قال كلوا من الطيبات. زين، كلوا من الطيبات، هذا الأمر أمر شنو؟ أمر إباحة، يو أمر يستفاد من الوجوب، لأن هاي كله هاي اللفظة أمر. الأمر عند القواعد تقول الأمر حقيقة بالوجوب، يعني إذا أمر موجود معناه مفاد الوجوب واجب. فهل المقصود بهنا كله الأكل واجب؟ لا، الحقيقة هنا المقصود به الإباحة. ليش؟ بقيد أنه من الطيبات، كأنه الإنسان أحيانا يأكل الأشياء الأساسية، وأحيانا يتفكه يريد يأكل من المستلذات. مرة رغيف خبز بالقياس إلى أساسي، رغيف الخبز أساسي إلى، لكن مثلا شكلين فاكهة مو شيء أساسي إلى، هذا فتفكه كمان عبر عنه، يريد أفرض ينوع السفرة يخلي شيء من الطعام الإضافي. الآية بيها إباحة لتناول الطيبات، تقول كله الطيبات الله عز وجل ما حرمها. واحد اجى للفضيل ابن غياض قال له انا اتوقف من اكلها القضايا، يعني ما الفواكه او ثمرات اخرى او حلويات مثلا. قال ليتك تأكل وتتقي الله، هي المسألة تبتعد عن الحرام. اعرف بر الوالدين، اعرف الاحسان الى الجار، اعرف العطف على الضعيف، اعرف الابتعاد عن الظلم، وكل ما تحب انت تمتنع عن الاكل. لا لا يا اخي، امتنع عن الحرام. ايه، الله عز وجل ما حرم مطعوما من الحلال ابدا في حدود المشروعة. مطعوم من الحلال في حدود المشروعة ما حرم. وانا اذكر قصة يروها المؤرخين، احد الفقهاء كان قاعد في مجلس الامام الصادق سلام الله عليه، ودخل رجل يسأل، قال لي يا ابن رسول الله اخبرني ما معنى قوله تبارك وتعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم. شنو النعيم اللي يعني ينشيل عند الانسان؟ تبرع واحد من الفقهاء القاعدين، من العلماء القاعدين، قال له الماء البارد والرطب في الصيف، هذا يسأل عنا المرء. الإمام سلام الله عليه بان عليه أنه انتعب شوية من الجواب. قال له ألفت نظره، قال له نعم. قال له تصور الله عز وجل لما خلق الماء البارد وخلق الرطب، إذا ما يأكلوا بني آدم من يأكله؟ لمن خلقه؟ يعني هالطيبات اللي الله عز وجل خلقها، خلقها شنو؟ عبث؟ الله لا يصنع العبث، ما يمكن. يعني اذا يخلقها وما لها واحد ياكلها، نعم معناه عبث، والله عز وجل منزه عن العبث. طيب خلقها ياكلها غير الانسان؟ الانسان سيد الموجودات، سيد المخلوقات، اللي ياكلها الانسان، نعم خلي ياكلها الانسان من طريق حلال في جهة اكتسابها. يعني الاكل اللي تاكله لا يكون يشتمل على ضرر ذاتي ولا على ضرر طريقي. الضرر الذاتي مثل ايش؟ الضرر الذاتي مثلا واحد يشرب خمرة، الخمرة تشتمل على ضرر حرمت لاضرارها. مرة واحد يأكل، ما افرض الان المشكلة اللي جاي كارحون بيها وما ملحقين عليها، مشكلة المخدرات، انت يعني لا تتصور ان هذه المخدرات، لا تتصور ان المخدرات يعني تجي على رسلها. لا ترى اكو لها تخطيط، شوية تنبه لي زين، اكو تخطيط، يعني اكو من وراها ايادي جهنمية، اكو من وراءها اهداف خبيثة، اماتة الامة عنصرها اللي مملوء حيوية ونشاط وتجدد شبابها. الشباب اذا صار عنده تطلع واحساس بقضايا ومشاكله يصبح خطر، شلون يقضون عليه؟ من هالطريقة، فبالي يشغلوك اياه بجنس، او يشغلوا بمخدر، او شغلوا بشيء من هالقبيل، نعم يصرفوا عن همومة الاساسية وعن مشاكلة تماما. وإلا ارجوك انا ارد اشتري لي صابونة اغسل ايدي بها، يعني ضروري لما ارد اشتري لي صابونة اغسل ايدي بها، ما صورة بنت عارية داعي لي هذا الشغل. المسألة مو طبيعية تماما. صحيح قد يكون هذا منظر تميل الى الغرائز، لكن في هدف ابعد من هذا. فاذا في واقع الامر ان احنا لو شوي عندنا ارتباط بديننا، يعني لو الشاب الان اللي ابوه يخسر عليه كذا مبلغ ويوفر له وسائل للترفيه وللراحة، هاي الوسائل اللي توفرها الى وياها شوية موعظة، وياها شوية توجيه، وياها شوية سيطرة عليه، لان انت جاي تشيل له اموال تطيه، هاي الاموال اللي تطيها يعني جاي تطيه سكينة كل بيدك امرق بطنك، زين؟ انت سيطر عليه، مو بس تطيه اموال، مو بس تهده تقول والله ما ارد انا اكبت حريته خليه يطلع وين يروح بالليل، لا تعرف وين رايح هذا، وين عندنا راح يقعد ويا من رفقاء منه. مفروض انت مشغول عنه زين، مشغول وكون تتحمل مسؤوليتك، التهرب من المسؤولية يعتبر تخاذل ويعتبر جبن عن مواجهة الحياة. فاذا كون الولد يعرض الى هالخبرات، هذا لو مرتبط بدينه ويعرف ان هذا باضرار للنفس، ويعرف انه هو سيد الموجودات، يعرف كرامة الانسان، الانسان الى كرامة. ارجوك الان هذا فتشبح يهددنا خطر، بس هذا اشباح خطرة كثيرة تهدد الشباب. اتأمل هذا لو يعرف ان دينه يحرم ما يشتمل على ضرر، وطبعا يبتعد عنه اذا يتربي تربية دينية. فما اشتمل على ضرر في ذاته او اشتمل على ضرر في جهة اكتشافه، يشتمل على ضرر في جهة اكتشافه او في جهة انفاقه. في جهة اكتشافه شلون؟ هالشي يمر علينا ان شاء الله خلال البحث بعض التمثيلات. ها، احيانا الانسان يستبيح ما حرمه الله بجهة الاكتشاف ببعض الشبهات، لكن اكو مثلا حتى بجهة الانفاق، جهة الانفاق احيانا تكون حرامة، يصير تكمن الحرمة بجهة انفاقه. في الآية الكريمة لما تقول كلوا من الطيبات، يعني الطيبات الله ما حرمها، لكن لا تأخذها من طريق حرام، ليكون الدرهم اللي تشتري به طعام انت ما اخذه من سرقة او ما اخذه من غش او ما اخذه من اعتداء. لا، بعد ذلك كل الله عز وجل ما حرم الطيبات. فالامام يقول لي اذا كان الله عز وجل خلق الماء البارد وخلق الرطب وانت ما تأكل من عنده وانا ما اكل من عنده، من الذي يأكل منه؟ من الله خلقه؟ قال له اذا يا رسول الله ما النعيم؟ قال النعيم ولاؤنا اهل البيت. نعم، قال له ولايتنا هي النعيم فعلا، لانه الله عز وجل يقول قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. وغريب اكو عندنا والله حالات تبعث على الضحك احيانا، تلقى واحد يقول كان النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قالوا يا رسول الله شنو الصلاة البتراء؟ قال يعني تقولون اللهم صل على محمد وبس، او وسلم مثلا، ما تجيبون آلي معي، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هو يقول من بعد ما يجيبه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو يروي الرواية، ملاحظ شيء غريب يعني، غريب عجيب يعني. والحال ليش العقدة من آل محمد؟ في واقع الامر نعود الى صلب الموضوع. الامام سلام الله عليه يقول له ولاؤنا اهل البيت، اهل البيت هو النعيم. طيب الآية تقول كلوا من الطيبات، الله عز وجل ما حرم الطيبات، لكن اكلكم خلي يكون ضمن القناة التي رسمها الشارع. شلون القناة التي رسمها الشارع؟ يعني مثلا انا اريد اكل من الطيبات لكن لا يصل الى حد الاسراف، اسوي لي سفرة مثلا اشيل معظمها بالاخير ادب بالقاع واكو بطون الى الصباح تتشكى من الجوع، حرام ابدا، لان الشرف يحدد منطق البيئة. اذكر ان الحجاج كان عنده طباخ فارسي اسمه زادان، هذا يوم من الايام كلف بصنع وليمة ضخمة، اكو عنده جماعة مدعوين، سوى وليمة جدا ضخمة يعني تعدى فيها الحدود المتعارفة، كأنه عجبته شاف طعام ضخم ومنوع، التفت الى زادان قال له انت جيتني من القصور، من قصور ملوككم زين، سووا يوم من الايام كسرى صنع شيئا من هذا القبيل، يعني سوى وليمة من هالنوع، قال له اعفني. قال له لا انا دا اسألك، ما بشي سؤال. قال اعفني، استحلف، قال له بحقي عليك لا بد تقول لي. قال له اذا الجأتني فديوم كسرى سوى وليمة ما موضع ان ذاك يهدر ثروة امة وهذا ايضا يهدر ثروة امة فيما لا يعود على الامة بطائل. الطعام اذا تعدى الحدود المعقولة اذا وصل الى حد الشرب صار محرم. اذا وصل الى حد الشرب الاسراف محرم. للاسراف شنو معنى؟ معنى الاسراف يعني التمدد على مصلحة الجماعة. يعني التمدد على البطون الجائعة. هذا الاسراف بدل ان يروح سدى يروح الى اشكم بطن جوعانة يشبعها. يروح الى اشكم جسد عاري يسفره. نعم. فاذا الطيبات الله عز وجل ما حرمها. اذا كانت مباحة في جهة اكتشافها وفي انفاقها وضع قنوات. يعني وضعنا نظام بالاكل نظام باللباس نظام بكل حركة من حركاتنا الها نظام بالشرع. ابدا يعني انت ما ممكن تلقى شيء متروك سدى. الله تبارك وتعالى رسم للانسان طريقة. لان الانسان طفل ها مع احترامي ترى مهما يبلغ الانسان مهما يكبر مهما تكون عنده عقلية كبيرة يبقى مثل ما يعبر عنه البعض الرجل طفل كبير. بلي يعني تبقى الغرائز متحكمة به. الغرائز الاولية لحظة من لحظات الانفعال لحظة من لحظات سيطرة العاطفة عليه ينحرف عن جادة الصواب. لكن دائما الشريعة تمشي وياه. الشريعة تمشي وياه. الله عز وجل ما يتركه. دائما اوامر الله معه. تضجع وياه حتى على المخدة. يعلم الشارع شلون لما وقت النوم ايش ينبغي ان تقول. من تبعد من النوم ايش ينبغي ان تقول. لان انت جاي تمشي في متاهة الحياة. طيب. يا ايها الرسل كلوا من الطيبات. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت واعملوا صالحا. هذا المقطع شوية يلفت النظر. يعني الله عز وجل يكلف الرسل الانبياء ان يعملوا صالح. المفروض ان هذا شرط مسبق على ارسالهم. يعني قبل ما الله عز وجل يبعثهم المفروض انهم متقيدين بالعمل الصالح. ولا ما يمكن الله عز وجل يبعث نبي لا يعمل العمل الصالح. ها؟ ما مفروض يعني. شوي المقطع وايل في النظر. شنو معنى يعملوا صالحا؟ كيف الله عز وجل يأمر الانبياء بالعمل الصالح؟ الانبياء يعملون بشرائع السماء. وشرائع السماء ما تأمر الا بالصالح. اذا شنو معنى يعملوا صالح؟ هو قطعا الامر عبر الانبياء. يعني الانبياء قناة الامر. والا الامر موجه للامة. بلي. لان ما مفروض ان النبي لا يعمل الصالح. لان النبي يحمل شريعة السماء وماكو شريعة للسماء مو صالح. لكن كأن الآية الكريمة تتحمل مسؤولية توجيه الامة الى تطبيق شريعة السماء تطبيق سليم. شلون؟ هنا شوي خلي اوضح لك بعض النقاط. طبعا احنا نعرف ان النبي صلى الله عليه واله حمل القرآن. اجى القرآن الكريم يحمله رسول الله صلى الله عليه وآله وطرحه امام الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. اجوا وشلبوا. قالوا ايه تبين الربا اذا قضيت اذا ربح بسيط ما عليه شيء. الاضعاف مضاعفة هي الحرام. اذا وصل الى اضعاف مضاعفة صار حرام. بدليل الاية. الاية جعلت الاضعاف مضاعفة قيد للحكم. معناه ان الحكم مقيد اذا كان اضعاف مضاعفة الربا. اذا الربا مو اضعاف مضاعفة مباح. لا هذا تحايل. اولا هذا غير متصور. شلون متصور؟ تتنبه للضعف هو شكثر. الضعف بقد الشيء. يعني الواحد اثنين. الاضعاف جمع. الجمع اشقد اقل؟ ثلاثة. ثلاثة في اثنين اشكثر؟ ستة. اكو عندنا هيك احنا عندنا مثلا واحد يطربها مية ياخذ بدالها 600 يلا يصير حرام. ها اذا كان 550 ما يصير حرام. هذا ما مقبول بحال من الاحوال ابدا. لكنه تأمل لما هذا يريد يتحايل على النص، يريد يأكل الربا، يريد يتحايل على النص فيأكل الربا. يقول لك ان الشارع عندما حرم الربا قال اضعاف مضاعفة. ها؟ يعني معناه اذا مو اضعاف مضاعفة جائز مباح. وطمع ان هذا مفهوم وصف، ومفهوم الوصف مو حجة عند الفقهاء. نبالي شويتين فالقصة يقول له انت لا تجي تلعب باحكام الله عز وجل، لا تجي تلعب باحكام الله. هاي نقطة. النقطة الثانية انا اذكر اكو احد الفقهاء دخل على احد الملوك، هذا الملك من ملوك المسلمين، لاقى اهله في شهر رمضان، فقال له انت كفارتك تعرف شنو؟ قال له شنو؟ قال له متعينة كفارتك ان تصوم شهرين، نعم متتابعين. قال له ليش؟ وانا هاي مخير، يو اعتق لي رقبة او اطعم 60 مسكين او اصوم شهرين. قال له لا، انت متعينة كفارتك. من طلع برا قالوا له ليش؟ قال ارجوك هذا شنو قيمة اعتق رقبة عند هذا؟ ذهب عنده قد الرمض. ها؟ يعتق رقبة. هذا والعقوبة لازم تكون راجعة شوية توجع قلبه حتى لا يجي مرة ثانية يلعب. ها؟ فمتعين عليه ان يصوم شهرين. اتنبه، هذا التصرف مثل ما يقولون بروح النص مو بظاهر النص. الحقيقة ان اللي يريد يعبث بالنص، اللي يريد يعبث باحكام الله، ها؟ الله عز وجل يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. نبه، يجي يريد يلعب بيش؟ يلعب بالدين بان يوجه الدين توجيه غير صائب وغير سليم. يعني النص يلعب يتلاعب بالنص. لما يقول اعملوا صالح يعني ليكن العمل مطابق للنص كما رسمته السماء. السماء هي المشكلة منين جاية؟ جاية من حملة النصوص. مو ابو زرع الرازي يطب على الامام الباقر سلام الله عليه، قال لي ابن رسول الله الله عز وجل يقول اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. من هم اهل الذكر؟ قال نحن اهل الذكر، القرآن نزل في بيوتنا. القرآن يعني آل محمد حملت القرآن ومأمونين على القرآن. ما أريد أقول أن الفقيه المسلم أيضا مو مأمون، لا، إذا فقيه مسلم متقيد بآداب الإسلام وبروح الإسلام مأمون، مأمون على نقل الإسلام. لكن واحد يجي يتلبس بلباس، يتلبس بلباس الإسلام وهو غير مأمون على الإسلام، هذا هو اللي يخلق العبث، هذا هو اللي يجر الناس إلى العمل غير الصالح. وأنت إذا اطلعت على أنماط من الفتاوى اللي يكون بعضها ناتج من قلة تضلع، يعني أكو واحد بعد مو مستوي مو لاحق ورد يصير فقيه يقوم يصدر فتاوى، وهذا البلاء. لا والله يا أخي عجيب، انت تسمع فلان اعلم العلماء وافقه الفقهاء وطابع له كتاب وحاضر علامة وحجة الاسلام ومسلمين، يا اخي يا اخي شنو قصة؟ رفقا بهالجماهير هالمسكينة اللي على رسلها بسيطة اللي عدها ايمان بحملة العلم، لا خلوها تكفر بحملة العلم. المسألة مو سهلة هنا، هاي مسألة الفتوى مسألة مو بسيطة ابدا. مسألة الفتوى الامام امير المؤمنين يقول للابن الحسن اهرب من الفتيا هربك من الاسد. شلون تشرد من الاسد؟ لان انت تكلف لك خليلك جيل راح يعمل بها الفتوى. لا تسرع، انت مو شغلك لمجرد الظهور او البروج تمطي فتوى وانت مو ناضج، انت مو اهل لها، ما عندك اهلية، ما عندك قابلية. وواحد لا والله يبيع دين الله بالاموال، ما عنده مانع ان يصحح لرغبة ظالم، ان يصحح لرغبة ظالم من اجل اموال ياخذها. واحد يطب على الحجاج يقول له ان الله اذا استرعى عبد الرعية كتب له الحسنات واسقط عنه السيئات. يعني انت وامثالك الله عز وجل ما يكتب عليك سيئة لما ترتكب السيئة، اذا تسوي حسنة يكتبها لك، لكن لما تسوي سيئة ما يكتبها عليك. ليه ما يكتبها عليك؟ من الخبيث ترى كواية. ها يعني تشوف مثلا انت تقرأ بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلا عدوان الا على الظالمين، يعني ان الظالم يجب ان يقابل بالعدوان. جن تلقى مقابلة فتوى، مثلا اقرأ لي عند من عندكم كتاب ابو يعلى البرة الاحكام السلطانية، يجي يقول ان الحاكم حتى ولو كان فاسقا، جن فاسق عند معصية، وهاي المعصية مرة تكون بالعقيدة ومرة تكون بالسلوك، يعني يشرب خمرة او اعتقاد فاسد، ولكن مع ذلك يتعين الصبر عليه، وهذا لا يمنع من استدامة حكمه. يفضي هذا الرأي. زين وين لا عدوان على الظالمين؟ القرآن يقول لا عدوان الا على الظالمين. انت تقول ان الظالم لا، خليه استدم عليه ايش كتلة وخليه. نعم، مو رسول الله يقول اذا رأيت امة تهاب الظالم ان تقول له ظالم فقد تودع منها؟ وشون تلتقي هاي معها الفتوى؟ منين انت ما تدري؟ جن من هالنوع تلقى كثير يعني، وهذا ترى عبد باحكام الله عز وجل. نبه يعني جر للناس الى العمل بغير الطاعة، الى العمل بالمعصية، الى العمل غير الصالح. اعملوا صالحا، يعني هذه النصوص اللي عندكم طبقوها كما هي حتى تأخذ طريقها، وحتى المجتمع على ضوئها يتحول الى عامل عملا صالحا. وبالفعل انت لما تشوف هالنمط يعني من الفتاوى عجيبة هذه، وان كان ترى موش ما شكتوا عنها علماء المسلمين، تبعوها ونقدوها، ما شكتوا عنها ابدا، لا يعني وضعوا ايديهم على الدملة وقالوا ان هذا غلط والصح هكذا. ها؟ وانكروا على ولاة الجور، والا مو قحط انت ان تلقى لك واحد يعبر عن يزيد بان امير المؤمنين المفترى عليه. يا اخي هذا احرق الكعبة، يا اخي هذا قتل حملة القرآن في واقعة الحرة، 10,000 من غمار الناس، 700 من الصحابة من حملة القرآن. يا مولاي وبعد خليفة شرعي في نظرك هذا كله؟ هذا كله سواها، قتل رسول الله بقتل ابنائه، قتل عثرة رسول الله وبعد مفترى عليه.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: بين حب الذات والأنانية. إذا نظرنا إلى مجتمعاتنا اليوم سنلاحظ انسحابا جماعيا وهادئا وأحيانا احتفاليا من كل محاولات تذويب الأنا الفردانية داخل النحن الاجتماعية، والمسألة لم تعد لعبة ضمائر منفصلة ومتصلة ولا تمرينا لغويا حديثا، إنها بنية كاملة تعيد ترتيب الحياة نفسها من معنى الجماعة والتضامن إلى مشروع الفرد والسيرة الذاتية المستقلة. مجتمع الأنا المنتجة يلتقط الفلاسفة المعاصرون هذا التحول بدقة، ويعتبرون أننا انتقلنا من مجتمع المنع والقيود إلى مجتمع الإيجابية المفرطة، إذ لم يعد هناك من يقمعك من الخارج بالقوة، لأنك وباسم الحرية تقوم بهذه المهمة بنفسك. الأنا هنا لا تتحرر بمعناها العميق، لكنها تتحول إلى مشروع إنتاج وسيرة إنجاز وشركة ناشئة تعمل على تحسين نفسها وتسويقها بحثاً عن التقدير وصولاً إلى الاحتراق النفسي. يصف المحللون هذا المنطق بأنه استغلال للذات بالذات داخل ما يسمى مجتمع الإنجاز، حيث يتحول الضغط العصبي إلى عادة يومية ويصبح الإرهاق دليلاً على الجدارة. لكن المشكلة ليست في ولادة الأنا بحد ذاتها، بل المشكلة حين تقدم هذه الأنا كبديل عدائي عن النحن وليس كحد صحي داخلها. هنا يصير حب الذات سلعة تجارية، وتباع لنا تعليمات استعمال تسوق فكرة: اختر نفسك، ولكن بالطريقة التي ترضي السوق فقط. حتى العلاقات الإنسانية تتعرض للتسليع حين تختزل إلى مؤشرات رقمية، كما هو الحال في الإعجابات والمتابعات، فأصبحت تشبه المنتجات أكثر مما تشبه الروابط البشرية الدافئة، والنتيجة هي فرد يبدو مستقلاً على الورق، لكنه أكثر وحدة في الواقع، يعيش داخل شاشة صغيرة ويقيس قيمته بمقارنات لا تنتهي مع

الآخرين. التأكل الاجتماعي والثقافي. اجتماعياً، عندما تنكمش نحن نخسر فكرة رومانسية اعتدنا عليها اسمها الجماعة، كما نخسر آلية عمل المجتمع نفسه. الناس اليوم يشاركون ويجتمعون ويثقون ببعضهم أقل من ذي قبل، وتظهر الأبحاث أن هناك تراجعاً حاداً في رأس المال الاجتماعي ونقصاً في الأنشطة المدنية، ومعه تتآكل الثقة والتعاون وشعور الانتماء. هذا الفراغ الذي نراه في القاعات والملتقيات يتحول مع الوقت إلى فراغ في القلوب، ويصبح المجتمع أقل قدرة على البقاء متماسكاً أمام الأزمات. ثقافياً، هناك اتجاهات تفسر لماذا تبدو الأنا كقدر تاريخي في العصر الحديث. الدراسات تشير إلى انتقال من قيم البقاء إلى قيم التعبير عن الذات، حيث تعلو قيمة الحرية الفردية والاختيار الشخصي، حتى اللغة التي هي مرآة الثقافة أصبحت تميل إلى استخدام عبارات تمجد التفرد والذاتية، مما يؤكد أن سرديات الأنا باتت هي المسيطرة على المشهد العام.

توازن الأنا الصحية. عندما نتحدث عن تفعيل الأنا وعن الدعوات إلى حب الذات، فنحن لا نحتاج إلى خطابات وردية حالمة ولا إلى شيطنة الجماعة. ما نحتاجه فعليا هو تعريف واضح ومنصف. الأنا التي نريدها ليست أنا ضدكم، إنما تلك التي لا تذوب فيكم. نحن نبحث عن الأنا الصارمة التي تقول نعم حين تكون هذه الكلمة مصدرا للحياة، وتعرف كيف تقول لا عند اللزوم لحماية نفسها. الأنا هي المسافة الصحية التي تمنع النحن من التحول إلى قطيع يمشي بلا وعي، وفي الوقت نفسه تمنع الأنا من التحول إلى سجن انعزالي خاص بلا مفاتيح. وفي هذا التوازن الدقيق يعود حب الذات إلى معناه الحقيقي، أي حماية الإنسان من الاستنزاف والذوبان ومن وهم أن كل شيء في الحياة يقاس بمقدار التصفيق واللايكات الرقمية. تفعيل الأنا ليس ترقية للغرور، بل هو إعادة ضبط للعلاقة بين سؤال من أنا وكيف أختار العيش داخل عالم لا يتوقف عن اختبار حدودي، سواء كان ذلك في العائلة أو المدرسة أو العمل. المشكلة تقع حين تختصر الأنا في صورتين متطرفتين، إما أنا متضخمة تبتلع حقوق الآخرين، أو أنا مجروحة تتنازل دائما كي يقبلها الناس. جذور الأنا في الطفولة. يؤكد الخبراء في علم النفس أن الإنسان منذ لحظة ولادته يحمل بعدين، الروح والأنا. الأنا هي الإطار الذي نعيش من خلاله حياتنا الأرضية بكل ما فيها من خوف وغضب وخيبات، وهي لا تولد مكتملة بل تتشكل تدريجيا في سنوات الطفولة الأولى. كيف كبرنا؟ هل كان لدينا شعور بالأمان يسمح لنا بالتعبير عن مشاعرنا بحرية، أم كان الحب مشروطا؟ حين يقال للطفل نحبك إذا نجحت أو نقبلك إذا تصرفت بهذه الطريقة، تبدأ الأنا بالتشكل على أساس الخوف من الفقد والرفض. الأنا تنمو بصورة صحية حين يعيش الطفل في مساحة آمنة يسمح له فيها بالخطأ دون أن يسحب منه الحب. أما في بيئات القمع والإذلال فإن الأنا تنمو مشروخة وتقضي بقية حياتها في بحث مضن عن القبول الخارجي. ومع الانتقال إلى الجامعة والحياة العامة تتراكم الطبقات، ويبدأ الإنسان بإرضاء الآخرين ليشعر أن له مكانا، أو يسلك طريقا معاكسا حيث تتضخم أناه ليشعر أنه محور الكون. الأنا السليمة هي التي تعيش مشاعرها بوعي دون أن تنجر إلى ردود فعل همجية

الغضب ليست أعداء بل هي جزء من التجربة البشرية الطبيعية. هذا الفهم يؤدي إلى انحسار النرجسية ويجعل الإنسان يشعر بأنه جزء من الكل لا أعلى ولا أدنى. كثير من العلاقات التي ننجذب إليها تعيد إنتاج أنماط قديمة من الطفولة بلا وعي. نلتقي بأشخاص يعاملوننا بالجفاء نفسه الذي اختبرناه سابقاً، فتستفز الأنا لأنها تريد الرد المتأخر الذي لم تستطع فعله حينها. الانتقال من رد الفعل إلى الوعي يبدأ بسؤال بسيط: ما هي الرسالة من هذا الموقف؟ عندها يصبح صوت الأنا أقل حدة وتصبح اختياراتنا أكثر نضجاً. حب الذات وتدفق الطاقة. حب الذات ليس ترفاً بل هو ضرورة لصحة الجسد. حين يكون الإنسان محبوباً بصورة غير مشروطة تتدفق الطاقة في جسده بتوازن، لأنه لا يعيش في حالة دفاع دائم. أما حين يغيب هذا القبول يضطر الفرد لارتداء الأقنعة وبذل مجهود مضاعف ليرضي المجتمع، مما يؤدي إلى صراع دائم بين الأنا المصنوعة والروح الحقيقية. هذا التناقض يتحول مع الوقت إلى أعراض جسدية: أوجاع في الكتفين، توتر مزمن، وحتى أمراض عضوية كبيرة. الجسد يحكي دائماً، وحين لا نسمعه يضطر للصراخ عبر المرض أو الاحتراق النفسي. من يعيشون حياتهم دون قدرة على قول لا يصلون في النهاية إلى مرحلة الإنهاك الكامل. كلمة لا السحرية. كلمة لا هي في الحقيقة جملة كاملة لا تحتاج إلى شرح أو تبرير. المجتمع يخلط كثيراً بين حب الذات والأنانية، بينما الفرق واضح كالشمس. الأنانية هي إلغاء الآخر وتجاهل حقوقه، أما حب الذات فهو معرفة الحدود الخاصة واحترامها. الاعتذار عن عمل إضافي بعد الدوام أو رفض تلبية دعوة اجتماعية حين نكون مرهقين ليس تعبيراً عن قلة الحب، بل هو صدق مع النفس. نحن نخاف من الرفض لأننا لا نزال نبحث عن القبول الخارجي بأي ثمن، لكن استعادة حب الذات تغير مسار القرارات. فحين تعرف قيمتك تخرج أفعالك من مكان الحب لا من مكان الحاجة أو الخوف من الرفض. الأنانية تحت مظلة الطاقة. من الضروري أن نحذر من استخدام منطق حب الذات كقناع للأنانية أو الهروب من المسؤولية الإنسانية. لقد رأينا في الأزمات الأخيرة من ينسحب تماماً من التعاطف مع مآسي الآخرين بحجة حماية طاقته الشخصية. هذا ليس حب ذات بل هي أنانية مغلفة بخطاب روحي زائف. حب الذات الحقيقي لا يغلق القلب بل يملأه بالوعي الذي يسمح لنا بالتعاطف دون أن ندمر أنفسنا. هناك فرق بين أن نأخذ استراحة من سيل الأخبار المؤلمة لنستعيد توازننا، وبين أن ننكر الألم البشري تماماً باسم الإيجابية. حب الذات الحقيقي ينبع من الاتصال بالعالم لا الانفصال عنه.

نساء في فخ التضحية. هذا النمط من نقصان حب الذات يتكرس بشكل خاص لدى النساء والأمهات اللواتي تربين على فكرة التضحية المطلقة، حين تعطي الأم بلا توقف إلى أن ينفد خزان طاقتها. يتحول هذا العطاء إلى نقمة وغضب مكبوت. الحياة قائمة على التوازن بين الأخذ والعطاء، ومن لا يعرف كيف يأخذ لن يستطيع الاستمرار في العطاء بصدق. لذلك نحن بحاجة إلى إعادة تعريف الحدود. الحدود ليست جداراً نبنيه لنعزل أنفسنا، بل هي وضوح واحترام للذات وللآخر في آن واحد. حين نقدر أنفسنا نجبر العالم على تقديرنا. الطريق إلى التوازن ليس سهلاً، بل هو مسار طويل من إعادة التربية الذاتية. هو مسار نتعلم فيه كيف نعامل أنفسنا برأفة، وكيف نشفي جراح الماضي دون جلد للذات. عندها فقط تتغير علاقاتنا تلقائياً، ويختفي الاستغلال، ويقترب منا من يشبه طاقتنا الجديدة المبنية على التقدير والاحترام. حب الذات ليس هرباً من العالم، بل هو الطريقة الأنضج للعيش فيه بسلام.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.

0: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
1: روح القصة حكاية.
0: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
1: وروح الحكاية تجربة.
0: ولأن قيمة التجربة عبرة،
1: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
0: برنامج حكايتي.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
0: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد، وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكاية اليوم شوية سامحونا بيها، يعني بيها وجع إلى حد ما، وهذا ديدن الكثير من الحكايات والقصص الواقعية في الحياة، وإلا لم تكن مميزة وخاصة للروي أو للكتابة. بطل القصة جواد. جواد هو الشخص الوحيد المتعلم من عائلته من إخوانه، اللي أكمل تعليمه وتخرج من معهد المعلمين العالي. البقية من الإخوان أما عسكري أو شرطي، يعني ثالث متوسط ابتدائية يتطوع. يسكن في بيت أهله، أم وأب موجودين في البيت. تعين جواد في بعد تخرجه بعامين، تعين في مدرسة قريبة من بيته، يعني مما يضطر أن يروح إلى الدوام يعني قبل لا يدق الجرس يمكن بخمس دقائق يصل. شخصية ودودة، شخصية محبوبة، بحكم أنه البيت بيتهم قريب جدا من المدرسة، دائما يعني يروح للبيت يجيب ثلج، يجيب شاي، يجيب قهوة، شنو اللي يحتاجونه. ولد محبوب، اجتماعي، وسيم، خلوق، الكل يحترمه والكل يقدره لروحه الفكهة وطيبته ومبادراته لمساعدة الآخرين. شخص ودود ومحبوب. يعتبر جواد أنه هذا التعيين من النعم الكبيرة يعني، وبالتالي ما راح أقضي ونواحي وكذا. طلع تعيينه في هذه المدرسة، قدم أوراقه وتعين. بعدين سبحان الله ضربة حظ، فكرة أن يتزوج لم ترد الآن، بحكم أنه يعني إخوانه اللي قبله زوجين فكرون يطلعون، هذا اللي جايبني وأكو أمل أنه يطلع، والبيت كبير، لذلك مسألة الزواج الآن مؤجلة تماما إطلاق. فرح وسعيد بتعيينه، وأهله أيضا فخورين به، والناس كلها تحترمه وتعزه، والأمور صارت بخير.

نعم، اجت عطلة أخير السنة. طبعا عطلة 3 أشهر انتهت، بدأ العام الدراسي الجديد. قعد الصبح بدل وراح إلى مدرسته، بالطريق شاف بنت بثياب مدرسية رصاص أبيض وتسير مع طفل، يعني حاط حقيبته على ظهره، يبدو من محياة يعني واحد طفل للتو مسجل بالمدرسة. هي من الجيران اللي بيتهم يكون ركن داخل فرع طويل، فما شايفها، ما شايف. هي طلعت من بيت هم يعني يعتبرون من الجيران، لكن ما شايف هذه البنت الشقراء اللي طالعة، والطفل أيضا أبيض. يذكر أنه أبو البيت هذا جارهم هو أسمر يعني شديد السمار، يعني من البشرات الجنوبية. فاللي صار أنه ربما هذول شالوا وإجوا سكنوا محلهم ناس آخر. المهم مش شاف هذه البنت جميلة جدا يعني بعمر 17 سنة، مش خلفهم. لا والله الطفل هذا طالب عدة يعني في المدرسة الابتدائية. وصلت البنية إلى باب المدرسة ودخل الطفل، ما انتبه إلى الطفل، شكل الطفل أبدا. واللي أذهل جمال هاي البنت، جسدها الحلو، وقال معقول عندنا جارة جميلة وكذا. دخل إلى المدرسة، تعرفون خلص عمله نسى الموضوع. إجا الليل وإجت هواجسة، هذه بنت لطيفة يعني، يعني في حالة بعد صغيرة وتجربتها بالحياة، وهو يفكر. والكثير من الرجال أو الشباب المقدمين على الزواج بعد أن رأوا ما رأوا من أشياء كثيرة ليست بالفضائحية، إنما غياب عنصر الثقة مو عند الكل، لكن هذه الظنون والشكوك اللي هي موجودة جزء من تفكيرنا وجزء من ثقافتنا كعرب ومسلمين، أنه دائما يفكر الشاب أو يظن أنه إذا أخذها صغيرة بعد في معتها تجارب عاطفية، هي أرض خصبة، هي أرض كذا. فبالتالي هذا التفكير وارد، يعني موضوعة الطهر، موضوعة عدم التجارب العاطفية. هاي بنت عمرها 17 سنة لم تخوض الحياة بعد انتقالتها الآن من الطفولة المراهقة، وهكذا تجربة خام وجميلة، ليش لا؟ هاي هواجس الليل، بدأ يفكر جواد. لكن هو شلون يعني هل يكلمها؟ عيب، هاي بالجيرانه وهو أكبر منها عمرا ويفترض به أن يكون رزين. طبيعة عملك معلم تفرض عليه كاريزما خاصة، الصغير ما يتذكر حتى يسأله هاي منو، أنتم منو، نزل جدد. فقال يا ربي باكر الصبح أيضا راح توصل أخوها يعني، وانتبه يصير انتباهي إلى الطفل حتى أروح أسأله. وفعلا راح الصبح، كل اللي يتوقع صار، أنه البنية طلعت من بيتهم، لازم أخوها وحقيبته ورايحت، وراح تتوصل إلى المدرسة. إن راحت البنية تابع الطفل وين راح يدخل، فراح الوليد حال كل الأطفال بعدما داق الجرس، راح إلى الطفل، تعال. نعم عمي. هم طبعا الطفل بالابتدائية بعدما متعلم أستاذ أستاذ، فقال لا قول أستاذ، أنا أستاذك اللي أدرسك وكذا، يدرس عربي يعني. قال له شنو اسمك؟ قال له أنا محمد. قال له يا أهلا بحمودي. قال له حمودي أنتم جدة ساكنين في المنطقة؟ قال له لا إحنا من قبل. طبعا شنو أكو عوائل يعني، تخيل أنه أكو البنية تشوفها أنت، يمكن جواد شايف البنية يعني، يمكن شايف، بس شايف بنية كانت صغيرة بالابتدائي، شايف بنية كانت صغيرة بالمتوسطة، فورا إذا وإلا البنية يعني تتدور مثل ما يقولون، تكبر وتنضج جسديا حتى لو كان عمره صغير. فهو يعتقد ما شايفها، لا هو لم يدرك مراحل عمرها، شايفها أكيد بس ما شايفها أو لم ينظر بدقة. بناتي طلع للمدرسة مع مجاميع، ما يهتم. فالبنية لا، إذن عرف جارتهم، شو تعود لك هاي البنت، هاي أختي،
شنو اسم أختك؟ طفل يجاوب اسمها عذراء. معلومات تكفي لهذا الحفل.

نعم لحد الآن عرف أنه هذول هم جيران لسنوات، ويعرف أبوهم ويعرف أخلاقه، رجل يعمل في النفط، رجل خلوق، عرف أنهم من العشيرة الفلانية على معرفة، لأن والده جيران لسنوات، فبينه وبين هذا الجار أيضا صداقة وسلام وتعاون. الإجوات في حساباته أنه هي هاي زوجة المستقبل، لكن خيالاته يمكن أن تصدمه، يمكن هذه البنت يريدها ابن عمها في عرفنا الاجتماعي، يمكن صغيرونة ينتظرونها تكبر، ما يعرف هي وين تداوم في أي سنة من الإعدادية، وما يقدر يسأل الطفل حتى ما يعرف إجابة بهذا الموضوع. المهم فالصبح أيضا في اليوم الآخر راحت توصل أخوها، مشى بسرعة، شلونك حمودي، لزمة من شعره، صباح الخير، أنا معلم بهاي المدرسة أدرس حمودي، وجاركم، وأنتي وين، هات عن الطريق بيتي. مش البنية مدنقة ومستحي، قلت أنا أداوم بالتجارة سنة ثانية، يعني بعد 3 سنوات لتخرج. بس البنية مال يعني سنة ثانية تجارة، لا بنية ناضجة جسم وشكل وطول. قال لها أنا أدرس حمودي وبها معلم متعين على المدرسة وكذا وكذا، توين تجارة، وأنا آسف أحرجتك، تركي تروحي توكلي على أنا أوصلها. قالت لا لا، طبعا تخاف حقها، قالت لا من يقول هذا، يمكن يقول أنا معلم، قالت لا لا لا. فأخوها قال لا هذا معلم عندنا، أحرج هالبنية راحت، لكن بدأت تراقب عن بعد أنه دخلون إلى المدرسة. فعلا دخلوا إلى المدرسة. اليوم آخر هو يشعر جواد بأنه البدايات جيدة، يوم آخر ينتظر يتباوع عليهم يطلعون، يطلع وراهم، ظل يقعد على وكيت وبدأ يتأنق، لأنه مدرسة كفت شغلة يعني تلاحظ هي يعني مو عامة، لكن المدرسة سعادي سأل يقول ليش هو ما كان يتأنق مثلا، لا تحديدا المدارس اللي بيها مدرسين ومعلمين ماكو عنصر نسوي، فتشوفهم يلبسون تيشيرت وبنطلون كباي ويطلع وصدق يبدل بالالوان وكذا، لكن ما يحط عطور زياده عن اللزوم، يترك مثلا ذقنه ما ماخذ خيط، ما محدد لحيته، ما مرتب وضعه، ما رايح للحلاق، لانه ماكو عنصر نسوي يشجع وكذا، وبالتالي حتى النساء يعني مثل ما يقول داروين، يعني يمكن نظريته او رايه خطا، انه دوافعنا دائما كل دوافعنا، تزيننا، تصرفاتنا، اعتنائنا بصحتنا مبنية على الآخر، العنصر الآخر النسوي، وبالعكس. فبدأ يتأنق، تأنق هذه البنت الجميلة اللي يبهرها بذقن المرتب، بأناقته، بساعة الماركة، بعطرة. يجي اليوم الثاني أيضا طلع، هو اجت له فكرة إبليسية، بس سألها بالبداية يعني والدك يشتغل بالنفط وعرفه أنا وكذا، البنت ماكو كذا كتب، ماكو بيتها نقال، قالهم بينتي ما عندك نقال، قالت لا لا أنا والدي ما يسمح لي، ما يقبل، كل احنا البنات منا يمن الزوج ألا نشتري نقال، أكو هكذا عوال، أبي لك أنا مرد، المجتمع يخوف، وسائل التواصل الاجتماعي وإن كانت يعني سلاح ذو حدين، الوضع يخوف، يعني ما أقدر، كثير من الأباء حريصين يقول لك أنا بدل ما أراقب وتابع وحاط رمز لو ما حاط رمز بالنقال وليش وشنو هالرنة شنو هالابتسامة، وأنت تتصفحين وقروبات وانشغالات، ما كنا قال على مستوى الخوف من مخاطرة الاجتماعية، وعلى نحو آخر وهو يشغلها، تشغلها الأمور الأخرى، تصفح وين. قالت لك الله أرتاح، لكن شلون صارت الفكرة ما كنا قال، يعني وسيلة أن يطيها رقمه وتطير ويسولف ويا، والبنية لا مو من النوع اللي يمكن أن تستسهل الأمور، هذه الفقرة كلش رايحتها أنه ما عتنا قال، حلو تربية لطيفة، مو عدم ثقة بالأب بناته لكن حرص. ماشي، جت فكرة إبليسية،
الفكرة الإبليسية دفت أنا راح أسميه أحمد سعد، أنا راح أسميه دفتر حمودي. شنو دفتر حمودي؟

شنو دفتر حمودي؟ أنا راح أقول لكم شنو دفتر حمودي. في أحد الصباحيات أيضا استغربت يومية، حست البنية بميلة، بدي أنت جميلة وأنت كذا وأنت رائعة وأنت خوش بنية وأنتم عائلة ممتازة، هاي الكلمات السريعة والوليد يسمع صغير شو بيفتهم، وهني أنا اللي يناسبكم والبنية تبتسم، شعر بأنه البنية وجاي تحس أنه ليش طلعت مع طلعتهم، ويود حمودي ولا بادر يوم قال لها ماكو داعي أنا معلمة، خلي حمودي أنا أوصله وتتوكل، لا لا هو يريد يشوفه مبرر. فقال لها مرة من المرات وهي تريد تروح للدوام وهو يريد يروح أيضا ويأخذ حمودي، قال لها أكو دفتر حمودي، دفتر ماله، أكو دفتر راح أخليه بحقيبة حمودي وشوفي حمودي شنو كاتب، حمودي بصف الأول الابتدائي شنو يكتب حمودي وبعدها يتعلم الحروف وكذا. قال لي شوف أكو دفتر بحقيبة حمودي، صار هذا الدفتر واتساب. شلون الواتساب؟ يعني شلون يكتب لها بظهر الدفتر بقلم الرصاص مشاعره وإعجابه بيها والكثير من الأمور بقلم الرصاص، مشاعره كلها ونيته بالزواج من عتها وصدق مشاعره وكذا وغيره. يوصل حمودي من المدرسة، هي تعرف من توصل تمسح لبو بالدوام والأم والشغل، تمسح لتقرأ الكتابة، تقرأ الكتابة وتمسحها، من يصير الليل تعرف أنه الكل نايم وحمودي حضر دروسه والأبو تابع الدفتر دفاتر مالته مال القراءة وغيرها، تروح تأخذ تكتب له رسالة وهكذا تمحو ويكتب، تمحو وتكتب ويكتب وتمحو وغيرها بدفتر حمودي. صار حمودي مثل النقال، وصلوا إلى علاقة قوية. فكر أن يشتري لها جوال، لا قالت لها صعبة، يعني إحنا مستحيل يكون نقال عند بنت، والنقال إذا تجيب لي انكشف يعني، وليم تحكي بيه بالمدرسة ممنوع، يعني بالتجارة بالإعدادية التجارة ممنوع تدخل الموبايلات، اللي مصايب اللي كوارث حصلت فحدوا من موضوع الدخول الموبايل، واكو مدارس لا تسمح، كوارث والله. قبل يعني ايام في فتره امتحانات والله حدثت حادثه ما اقدر احكي، ما اقدر احكيها، يعني معيبه معيبه مستحيل احكيها، بس اللي اقدر اقوله انتم مو دير بالكم على بنياتكم، دنيا في خطر يا ناس، في خطر، اكو ارهاب اجتماعي اخر، ارهاب تصنع البنت نفسها والولد نفسه، يروحن بنوايا الدراسه ويروحن الى اماكن اخرى، صارت مشاكل وصارت مصايب. في ايام هذه الايام مال الامتحانات حدثت مصيبه، الابو وصل لبنيه وراح شافها دخلت، وبعدين والام ايضا صار شيء اكتشفوا انه البنت ما كانت ما جايه من البيت. يعني على كل حال راقبوا تابعوا وصيروا مثل ابو عذراء، ما اقول لكم في فتره دراسيه انا اقول ان قال مو مهم بصراحه، انا مو عدمي ولا انسان متشائم ومتطير، لكن مجتمعي خوف بصراحه، اذا ما تزرع في داخل ابناء الوعي والثقه بالنفس والمحاذير والمخاوف بصورة غير مباشرة أو مباشرة بطريقة محذبة، وأزرع هذه اليوميات وأمنح الثقة، الصدود أحيانا والضغوط هي اللي تخلق هذه المتنفسات السيئة تقوم بها بعض الفتيات وحتى الفتيات حتى الأولاد. فمجتمع يخوف، يخوف جدا تحديدا في هذا العمر المراهق اللي يبدي العقل ما يفكر. زين نرجع للقصة، نرجع لحكاية عذراء وجواد، صارت بينهم علاقة حب بعد ما تحمل جواد عليه أن يتقدم.

نعم لازم يتقدم. قال لها طبعا لقائهم يكون ماكو لقاءات. من زاد الحب وصارت العلاقة بعد ظل يخاف عليها انه بدون الجيران يحسون او كذا، صار دفتر حمودي، وهم دفتر حمودي يخوف يعني، ما يعرف المسكين هذا الدفتر شنو بيه، يروح ويجي بيه، هذا هو خلاه طبعا الدفتر. قال لي الأبو أما أنا أريد أتزوج، يا أهلا ومرحبا، ماكو مشكلة الولد مجمع من راتبه ومرتب وضعه، ماكو مشكلة، شوف لك شايف، لا شايف جوارينا الفلانيين عندهم بنية طالبة في التجارة، طبعا نجحت للثالث تجارة بقت لها سنتين، هي أعلمت أنه أبوه ما يوافق كبير أنه لازم تخلص هي إلا. قال ما عندي شيء نتزوج ودرسي، يلا روح أخطب، المهم راحوا الأهل، راحوا الأهل قالوا له يا أبا الأب والأم إحنا جوارين وشفنا البنية الله يحفظها، ابننا معلم في هاي المدرسة يا أبا نعرفها، والولد الجواد المؤدب الخلوق خير وبركة، عندكم بنية عذراء سألنا وعرفنا وأنتم جوارين لسنوات ما شفنا من عندكم شيء وما ندري حتى عندكم بيت بصراحة، وريتها لابننا وكذا. الأب قال لهم والله مرحبا أهلا وسهلا، لكن البنية طالبة إعدادية بعد صغيرة ما فهم الحياة، طالبة تجارة وقتلها سنتين وتتخرج، وأنا ما أزوج بناتي وهن طالبات، حتى لو قال الشخص أنه أنا ما يخالف موافق وكذا أو متغيرات تصير، فمن الأفضل أنه البنية تتخرج والزواج حظ ونصيب وهذا الكلام. رجعوا للولد اليوم ينتظر على نار، شنو يا بقى أبوها قطع الموضوع، قلت له إحنا موافقين أو إجواد موافق أنه تكمل الدراسة، وإحنا قال يا بقينا له، قال لا ما أريد، هواي ناس وعدوا وأخلفوا، وهاي علاقة زوجية يصير بيها حمل يصير بيها شو اسمه، حتى لو الإنسان عنده القرار بأنه ما تحمل خلال فترة الدراسة، فبالتالي هذه علاقة زوجية تصير بيها أشياء تصير بيها أخطاء تصير بيها كذا عليما يعني، فماكو داعي. قالت تاني يا ابني كافي روح توكل وتزوج لك، لا قالت تاني يعني ابنية يعني رأيتها و... المهم استمروا على هذه الوتيرة، تروح مثلا يعني صار التواصل بين من صار شلون، تروح مثلا إلى بيت خالها، هو ما أخذ رقم تليفونه، تروح البيت خالها صديقتها بيت خالها أيضا الرقم مسجلت يمها رقمها تخابرها من جواله أو على الوات، يعني تستمر بهذه يشوفون تبات لها يومين ثلاثة عند بيت خالها وتتحدثوا يا على الواتساب نقال بيت خالها ويتواصلون بهذه الطريقة، حتى دفتر حمودي انتهوا من عنده، استمروا بهذه العلاقة، الحب كبار، قال لها أنا انتظرج، أساسا هو ما عنده مخاوف من أنه يقدم لها واحد لأن أبوها يرفض، فإذا أبوها وافق وهي تدرس على أي شخص آخر يقلب الدنيا. تظهرها تخرجت عذراء من إعدادية التجارة. هسه طبعا إحنا اللي جاي نحكي هذا الحب اللي صار له 4 سنوات أو يعني أو أقل، ما بدي أقول 3 سنوات لأنه هاي الكلمة دائما من يسمع ناس يقول أنا حبيتها حبنا دام 3 سنوات وكأنه هذه صارت مثل القالب ثابتة. على كل حال تخرجت يعني ترك له شهر وراح مرة ثانية إلى أهله، قال لهم تروحون، طبعا القصة بعدها ما جاية، المصيبة بعدها ما جاية، الجرح في هذه الحكاية ما موجود، راح يبدي الآن وجع كبير. راح الأبو أمه قالوا له يعني هم البنية نفسه يا باحتمال الخطبة تحته، يا قالهم تخرجت وما أخفيكم سر ترى بيني وبينها علاقة وكنا نتواصل والبنية تحبني وأنا أحبها ولن أتزوج غيرها، عشق كبير بين اثنين، وحس جواد أنه هو رباها يعني دير بالج كذا لبسي كذا دير بالج من كذا وحريص عليه وخايف عليه ويقلق، وهذه يعني سناء الحب. المهم قالوا لي يا با احنا راح نروح
ما عندي مشكلة، وأنا راح أروح بدون أمك، أروح للأب أحكي وياه بشكل مباشر رجل لرجل.

نعم لزم الرجل. السلام عليكم. وعليكم السلام. دق بابه قال له الله يدك بشغله. أهلا وسهلا بك. دخل جابوا شاي سولفه وقال له والله تخرجت البنية إن شاء الله بعد ما لك عذر. فقال لهم يعني أنا توقعت خطب. قال يابا إحنا مشترينكم بصراحة، إحنا مشترينكم، أنتم ناس وجوارين وين تلقون يعني، أنت جارك بنتك يم جارك يعني، وكأنه بعتي في بيتك. قال له والله موافق أنا بس بسأل البنية. والله سألوا البنية، البنية أكيد نعم ما يحتاج يسألون عنهم، ما عندهم مشاكل، ولدهم خيرين وطيبين وأصحاب مواقف. تصير هذا عند فاتحة يرقضون وياه، تصير عند عرس يقومون بواجبة يزاورون المرضى، ناس طيبين كل من في عمله ويحترم الجار كأخوه. والله جواد وعذراء يعني عاشوا الحب وصبروا، ومن ثم تكلل بالزوج، اتزوجوا ما أسعدها من حياة. بني الطابق الآخر الثاني غرفة وصالة، وأخوه أيضا يعني قاسمين السطح، غرفة وصالة صغيرة، حمام ومطبخ، شق علاقتهم، عاشوا أسعد الحياة. ومن البداية تم الاتفاق مع العائلة بأنه إحنا نعزل يعني من البداية، يمكن هما وجبة العرس ما بعد العرس جماعية وكذا، وبعدين كل من قنينته وطباخة جواد وزوجته وعاشوا خصوصية جميلة جدا، يطلعون فرح بهذه البنت اللي انتظرها، هذه الوردة اللي أنا يمكن ما ذكرت إنه هذا الجمال والشقار هو لأنه أمها من أصول كردية، وأهل يعني الأكراد موجودين في الجنوب وأيضا موجودين في العاصمة بكثرة، حتى هناك حي اسمه حي الأكراد. المهم حياة سعيدة والبنت لطيفة وفرحانة، ويعني عاشوا يعني تقدمت إلى تعيين وقبلت في أحد المصارف، ساعدتها في الحياة، كان طموحهم أنه يبنون، اشتروا لهم قطعة أرض ويبنون، خلفت له ولد ومن بعدها ولد. يا رحمة الله الواسعة، ماكو يجي سعادة يعني مكتملة متكاملة بها الحب وبها المودة وبها الذكريات اللي وإن كانت بها أشواق وبها انتظارات لكن كانت لذيذة ممتعة، وتكللت بالزواج والإنجاب والحياة، والبنية تعينت وما شاء الله واشترى على سيارة والحياة سعيدة وحلوة. طيب شنو اللي تغير يا أحمد السعد؟ اللي تغير أنا أقول لكم، راح إلى المدرسة، راح للمدرسة هذا الشخص اللي خوش ولد والهادئ واللي كل، حتى من تجي تنقلات سنوية ما ينقلونه، يحبونه. المدير يقلب الدنيا إذا إجا كتاب لتنقلات من مدرسة لك واحتياجات وكذا ما يطي، روح للمدير مال التربية يحشوه يقولهم مستحيل أطي هذا المعلم، شوفكم أنتم انتظروا تعيينات جديدة، انتظروا هذا سد النقص به من غير مدارس ما يطي. زين شنو اللي صار؟ ويحتدم الخلاف بين مدير المدرسة وبين جواد إلى حد استخدام الأيدي.

اليسار خلاف بين جواد ومدير المدرسة على مسألة تافهة وبسيطة. هذا قال لك أنت، وصلت إلى مدير المدرسة أنه جواد قايل أنه أصل هذا المدير رفيق حزبي وكذا، وكان يكتب تقارير على الناس. فيجا هذا قال له أنت قايل أنه أنا حاجي، أنه أنا رفيق حزبي، وأنه أنا مكاسر رقاب ناس، وأنا قال له يا أخي لا ما قايل هذا الكلام، بس هسه أحب أقول لك إياه أنه أنت صدق يعني فعلا كنت رفيق، بس من الناس الطيبين يعني، ناس قال له أخو بيسوي لي اجتثاث إذا أكو ثوابت علي. قال يعني بما معنى ولد القرية كل من يعرف خير. فقال له أنا ما جاي أسئلك، أنا يمكن قايل كلمة أنه أنت كنت يعني في الحزب البعث ومتقدم به، بس مو مؤذي. يعني أنا كنت أتحدث مع البعض عن أنه أكو أشخاص رفاق حزبيين كانوا يطرقون أبواب الناس لما يقولون ترى اليوم أكو مداهمات، وليتكم الفارة من العسكرية خل لبدوه. أكو نماذج، أكو ناس انتمت لحزب البعث بصراحة، دخلوا حتى يحمون عوائلهم ويحمون الناس اللي حواليهم، من تجي تقارير سرية حارقين واحد يقول له افلت. فأنا من هذا الباب أنت إنسان طيب. صار الخلاف بيناتهم والجدل والكذا، ووقاحة العصبية ظهرت، فبالتالي صارت بوكسات. من صارت بوكسات المدير ضرب جواد ب يعني كتلة شيء صلب على ميزة، ضرب به ففج رأسه، شج رأسه. هذا سوى شاف دم نازل، اركض يا جواد للبيت، بيتهم قريب، اركض جواد للبيت وروح جيب سلاح. الزوجة راح جاب مسدس، أخوانه كلهم عسكريين وما يخلى البيت العراقي من سلاح. شارح مرته شافت قلت له شنو جاي يسوي، جاي يسوي يعني من دون الأيام، شوف الأقدار تريد تصير ست من دون الأيام، أنت موظفة من دون الأيام، أنت ماخذ إجازة مريضة وماخذ إجازة وقاعدة بالبيت ثلاثة أيام، الطين السلاح شو تريد من السلاح لازم. هو سحب أقسام وطلع يريدي تهيئ، لقف له طلقة، وبنية أنه يروح للمدير ويضرب. يا بجهالك يا بدير بالك، الله يخليك أبو سيدك لازمته، المهم أنتم راح تتوقعون اللي صار. واللي صار فعلا أطلاقة نارية، وين تجي؟ تجي إلى جانب فوق الإذن، ضربت الصدغ منها، من هاي جهة الصدغ الأيمن ضربته واخترقت الجمجمة وطلعت من الجانب الثاني.

نعم اخترقه. تخيلوا هذا المشهد المرعب، حبيبتك ومجهالك اللي انتظرتها واللي تزوجتها وهذا الجمال وهذه السعادة، بلحظة عصبية تلاشى كل شيء. شوف الأزمنة شلون تهلك، تهلك الحياة كلها، تهلك كل التجارب اللي عشتها بفرحة تنتهي نتيجة عصبية وتهور. اخترقت، تشوف يشوف قبال عينه حبيبته ومجهل، الله أكبر، طايحة بسابحة بدمه وهو بسلاح بلازمة بمسدس، كان ينوي يقتل المدير، قتل أعز إنسان في حياته. ظل يضرب، توقعوا أنه همزين يعني، ما رد الفعل خلاه يسحب طلقة ويرمي نفسه، يقتل نفسه وراه. لكن اللي صار أنه ظل يضرب بأخمص المسدس، عقب المسدس برأسه برأسه برأسه. إجت العائلة، سمعوا رصاصة بالبيت، لقوا هاي سابحة لكن ما لحقوا، فارقت الحياة. هذا شبيد المسدس يضرب وسابح، هو أساسا مضروب ضرب المدير بكتلة هيك صليبة على رأسها، شايفين هالمربع اللي يخلون بها هكذا، وصلني يعني هذا المربع اللي بها الكعبة، المربع الزجاجي، ضاربه على رأسه ومأذي، وهو ظل يزيد جرحه مما رأى وما فعل. شنو النتيجة؟ ماتت البنية. ومستحيل اللي شافوا أنه هو أطلق الرصاص عليه لأنه هو يكرهها أو صار موقف، لا هو يضرب على رأسه، تبي يريد بس يوضح لهم ما حاضنها، ويصرخ ويبكي ويستير وشق ملابسه والدنيا انقلبت، طلع بالشارع يصرخ، وأنا اللي زوجته وكالظهر يروح للمدير يقتله، خذوا مسدس من عنده مزين، والده كان موجود، واحد من إخوانه موجودين، الناس الجوارين التموا، لا حول ولا قوة إلا بنية، ماتت. هو شنو؟ شنو اللي صار؟ هو شنو اللي صار له؟ اللي صار له أنه أصيب بالجنون السودان، ودوا للرعاية للطبيعة، دماغ سوى له، لا صار عنده مشاكل بالصدمة، صدمة صدمة صدمة، يعني صدمة حبيبة وزوجة ومجهالة مستقبلة والذكريات. دخلوا للرعاية النفسية، أخير ما ثلاث أشهر هم في الرعاية النفسية والعلاجات، وهذه العلاجات الصعبة، صار الولد عودة بكاء إذا ذكر، وبعدين يعيش حالة طبيعية. طلعوا من المستشفى شافوا أهله، مرة يصرخ ومرة هادئ ويسكت، يطلع بالشارع يمشي وجيجار تبيده، طبعا دجداشته وجلكم الله على اللاستيك، ويكضونه يهدئونه يرجعونه، جيجار تبيده ومدنق يسلم على الناس هناك، وهو يمشي وسمعه يصرخ ويبكي ويشق ملابسه. استمر على هذه الحالة، مجنون من مجانين المدينة، مجنون من مجانين التهور، مجنون من مجانين سوء التصرف وعدم كظم الغيظ. هكذا تصنع الحوادث، شرارة بسيطة تحرق الهبيت.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: من عمق شط العرب انطلقنا، ومن جذور نخيل البصرة نسجنا خطنا.
1: نسجنا خطنا.
0: تايمز سكوير أف أم،
1: هوية بصرتنا.
0: هوية بصرتنا.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده هو بمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال شل على عرفك
2: الزعاب حتى تعزالي
3: حسين العبادي يقول حي بروش نبروشك حيين عزيز ومنتحي لك.
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

0: بالشقة وقلت له فلان باكر ترى نشيل بالشقة وقلت له فلان باكر ترى نشيل طر الفجر وانو كلهن مشاتيل
1: شالوا لا على مقصد وداعي ويا راحوا احبابك

0: إذن دخلنا إلى أجواء البنفسج. بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، الزملاء في الاستوديو عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، التنسيق والمتابعة للأحبة علي وحسين عبد الباقي. أكيد إحنا على الهواء مباشرة، وفي جعبتنا مجموعة من الفقرات اللي راح نقولها في الجزء المتعلق بفقراتنا اللي هو الجزء الأول من الحلقة. أما الجزء الآخر والجزء النصف الآخر راح يروح باتجاه اتصالاتكم ومشاركاتكم. مية هلا بيكم.
1: عتب للي عارف العتب بدات بويا بويا بويا راحة وحبابك.

اليوم راح نحكي عن موضوع جدا مهم، وموضوع يجمع ما بين علم الاجتماع وعلم النفس، وكذا نلقي بظلاله بطريقة أو بأخرى على الأدب الشعبي العراقي وما يفضي هذا الأخير من جماليات عندها إمكانية أن تلخص ما يدور في أذهاننا وفي أنفسنا. أتحدث عن الأمل الزائف، أو ما يسمى اصطلاحا بالأمل الكاذب. حتى هذه المتلازمة كتبوا عنها كثير من علماء الاجتماع، وأصبحت عنوان عريض لكثير من المواضيع اللي يخوض بها علم الاجتماع، اللي تلتقي أيضا بمكان ما في علم النفس، على اعتبار أنه الكثير من علماء الاجتماع يصنفون الأمل الزائف بين قوسين أنه هو مرض قاتل، وهو أخطر من اليأس نفسه، على اعتبار أنه اليأس مرات يدفعك لابتكار طرق جديدة منبعها أو موردها الأساس هو اليأس. ولكن هذا الأمل الزائف هو خيانة للنفس وخيانة للمستقبل، وكثير من المنظرين في علم الاجتماع الأمل الزائف يوصفونه بالخيانة، أنه الآخر يخونك تماما ويخليك تعيش هذا الأمل الزائف، يساعدك أن تبني سراب، أن تبني بنايات على سراب، وأن تأسس على رمال، وبالتالي كل بناءاتك وكل فضاءاتك اللي أنت تتمثلها في راسك هي ما تتحقق على أرض الواقع. ليش؟ لأن ببساطة ما لها مبررات، ما خاضع للمنطق، ما خاضع للواقع. هذا السراب راح يخليك تغرق تماما ويمنعك أن تتخذ قرارات حاسمة في حياتك، تظل معطل، بالتالي تستنزف كل طاقتك، وبدل ما تتوجه إلى العمل الحقيقي أو إلى الأفعال أو إلى آليات عمل تخليك تحقق الأمل الحقيقي، راح تروح باتجاه ما يسمى بالأمل الزائف، ليشكل شكل من أشكال التراخي والتعطل، يعطلك تماما. هذه فكرة الأمل الزائف، وكيف يغيب الوعي، وكيف يأخر المواجهة، وكيف نقدر نفرق بينه وما بين الأمل الحقيقي. الأمل الحقيقي اللي هو مدعاة للاحترام ولقرارات الإنسان، والأمل يشكل بارقة دائما وضوء في نهاية النفق، والكلام الجميل اللي نسمع عن الأمل. اليوم ما راح نحكي عن هذا الأمل الحلو اللي تتطلب النفس البشرية، وراح نروح باتجاه المعطل الكبير اللي هو الأمل الزائف.

إذن حديثنا لهذا اليوم عن الأمل الزائف أو الأمل الكاذب اللي أنت تتورط به نتيجة ضعفك ونتيجة هيمنة الآخر. الآخر يبني لك قصور على الرمال ويراويك أشياء جميلة، ولكن هذه الأشياء هي سراب حقيقي، إش ما تتقرب منها هي ما موجودة، وتعيش في دوامة من الفراغ واللا جدوى وحلقة مفرغة دائما تبدأ وتنتهي من حيث توصل إلى شيء اسمه كاذب أو زائف. لذلك علماء الاجتماع يفرقون بهذا الصدد ما بين هذا الأمل الكاذب وما بين الأمل الحقيقي اللي نحتاجه، بارقة الأمل اللي تلوح بالأفق اللي هي مبنية على التخطيط وعلى الانتظار الحقيقي وعلى مسوغات من الواقع، بينما هذا الموضوع الأمل الكاذب هذا موضوع ما إلى فرشة بالواقع، إلى ناس تعرف تكذب وناس تعرف تعيشك بأمان مو حقيقي، وناس عندها إمكانية أنه تخليك تحت كترها وتمشي بيك لمسافة حتى تستغلك وحتى تلبسك كقميص مرة ومرة كقبعة ومرة يكشخون بيك ومرة يخلوك تنتظر وأنت تكون حلقة زايدة من حلقاتهم اللي هي أكو حياة عندهم كاملة وبها أمل وبها فسحة وبها ضوء، بينما أنت عتمة تماما تعيشها. بهذا الصدد وخلي تكون البداية ويا شاعرنا العراقي الكبير عطا السعيدي الله يرحمه يقول: توهمت بعشرتك ما حسبت حساب، وش نفع الندامة وعضت بهامي.

شقد حلو علماء الاجتماع بهذا الصدد يصفون هذه المتلازمة، متلازمة الأمل الزائف، يسمونها خيانة. وأنا بمنظوري أراها خيانة مركبة، لأن أنت تخون نفسك بانتظار القادم الذي لا يأتي، والآخر ليعيشك في فراغ وفي حلقة مفرغة، وأساسا هو أيضا ما حاسب لك حساب. فيقول عطى السعيدي: توهمت بعشرتك، ما حسبت حساب، وش نفع الندامة وعضت بهامي، وتعلقت بوهم بوهم مثل الزرع خرنوب، ويساجي وبناهي طق عنب شامي، ودفعت الثمن غالي وياك ثلث أضعاف شبابي وطيش عمري وثورة أحلامي.

الآن راح نتناول قصة من التراث العربي تجسد ما رحنا له باتجاه ما يسمى بالأمل الزائف أو الأمل الكاذب، وكيف هذا الأمل قاتل ومخيف ويتحول إلى مرض، لأن الإنسان بدونه يعطل كل ماكيناته الدفاعية، يظل ينتظر وينتظر أشياء، وبالتالي يعيش حالة من التراخي. القصة ببساطة تحكي عن ملك كان عايش الدور هذا مال يطلع ويتفقد الرعية ويشوف منه محتاج وكذا، ويسوونها مسؤوليننا اليوم بشكل يومي، فيضطر يروح المكان معين، ما بي جسر، ما بي خدمات، ما بي بلدية، ما بي صحة، وعايشين ومتصالحين ويا روحهم. فتخيل يجي يوعدهم المسؤول في موضوع معينة راح يخليهم يتأذون، يضاعف عليهم الأمل، لأن يعيشون هذا الأمل الزائف، ينتظرونه وما يجي، وبالتالي الموضوع يتحول من يتجاوز فكرة اليأس. هذا الملك العادل اللي يشبه الكثير من مسؤوليننا في يوم من الأيام راجع هو وحاشيته للقصر مالته، الدنيا برد أزرق يشلع الجلد، الدنيا باردة، فلقال عجوز رجل كبير بالعمر بطريقه، فقال لهم هذا ليش هيك شبيه بردان وملابسه خفيفة؟ فنزل عليه حس بتأنيب الضمير، قال له بابا انت ليش هيك، ليش ملابسك خفيفة والبرد هذا الأزرق اللي يموت البشر وملابسك خفيفة؟ فقال له مولانا ما عندي غيرهن بس هذني. قال له وبعهدي وبزمني وهذا الكلام يصير؟ هذا الكلام ما يصير، راح أدخل وأخلي حاشيتي وخدمي يخلوك تعيش أحلى أجواء الليلة ويدفونك ويطعمونك فطب الملك والتها كالعادة في ملذاته، وأكيد محضر له سهرة مرتبة والجواري الزينة والموسيقى المعدلة والطرب، وليلة عاش ليلة ثملة نساء. فقعد الصبح قال لهم البارحة وعدت هذا وخلوا نروح عليه، قريب هو يم القصر مالته، فراح عليه لقاه متجمد في مكانه، ميت في مكانه، وكاتب له ورقة للملك يقول له صار لي أيام طويلة ويا الشتاء متحملها وماخذها بجلادة وماخذها بصبر، ولكن الوعد مالتك الزائف قتلني، موت عندي الأشياء، عطلني. الأدب الشعبي بهذا الصدد عندما يترجم هذا الأمل الزائف، أكو بيت في ذاكرتي من التراث، بيت كل الجميل، وأتوقع البيت للديوانية، يقول كارة أرد أسوي الماي، شايفين الماي يريد يسوي كارة، يقول كارة أرد أسوي الماي والزيبق وقاي، كارة أرد أسوي الماي والزيبق وقاي بالملح طرب الطيخ وانا برجه هواي.

إذن هذا الأمل الزائف، وعندنا ناس هي تورط نفسها به نتيجة ضعف، نتيجة إرادة ماكو، نتيجة أنه دائما الإنسان يحوط نفسه باليأس، وبالتالي يخلي هاي التمثلات تهيمن عليه، تسيطر عليه. أكو بيت من الدارمي معاصر، مع الأسف ما أدري ليش يكتبون الدارميات وما تتوثق صح. يعني البيت مرة لقيت واحد ناسبة لشيخنا الجليل شاعرنا الكبير راهي سعيد آل ناطور، وشاعر آخر ناسبة لسيد يعقوب الياسري، والبيت معاصر المفروض الروح اللي وين ما نلقاه نلقى اسم الشاعر. وهذه النتيجة حتمية احنا جايين نحاول نعتمدها في برنامجنا حتى نشيع ثقافة الحقوق الشعرية. صعبة تنسب بيت للتراث وهو الآن، وصعبة تقول بيت لفلان وهو لفلان. فأتمنى يعني اللي عنده معلومة حتى نعيد الحقوق لناسها. يقول يا عيني لا تبكين لا تبكين حطوا جريبين. يا عيني لا تبكين حطوا جريبين مشيت سنة على النوق ما هم بعيدين.

لا بأس أن يكون واحد من الأبواب لاسترداد الحقوق برنامجنا البنفسج، على اعتبار أنه الأدب الشفاهي أدب شفاهي سائب، ولكن عندما يوثق يعني مو بالضرورة يدون بالورق، هذا خو يعني زايد خير إذا أكو دواوين وتحفظ لنا هذا الموضوع ويتأرشف، لأن تعرفون الوثيقة الورقية وثيقة دائمة، والدليل المخطوطات منذ قدم الزمان فادتنا وجاي تعيد إنتاج الواقع من خلال تاريخ زاخر وحقيقي. الآن إحنا في زمن الصورة وزمن الصوت، فأيضا لا بأس أنه أكو أبيات نقولها وتترجم واللي ناس يعرفونها يقول هذا بيت فلان، بس مو بيت فلان مجرد أنه هو سامع بيت فلان، إحنا محتاجين معلومات حقيقية حتى نرجع الحقوق لأصحابها. مثلا واحد من الأبيات المهمة اللي تتحدث عن الأمل الزائف وإلى علاقة بموضوع حلقة اليوم، البيت مشهور ونسمعه هواي إحنا البيت، ولكن أنا وأنا أدور وأنا أعد الحلقة عن الأمل الزائف وكيف يتحول إلى خيانة للنفس وخيانة الآخر إليك، لقيت أنه البيت مرة منسوب للديوانية والناصرية مناسبين لهم، في حين أنا كان في ذاكرتي أنه لشاعر من الناصرية البيت. أيضا نحتاج نحقق في هذه الأبيات، يقول بعدته والدرب قطعه وليشاق

0: بعدته والدرب قطع ولي شاق وبعد كل الأمل بيكم ولي شاق اللي لجمات بضلوعي ولي شاق بدلي لبطول قطعتكم علي
1: أحلفه.

تنشد لو أن تنشد لا يا وين لو أن تنشد شودك ودي أنا.

بما أنه إجا وقت رياض أحمد، رياض أحمد أيضا غنانا عن الأمل الزائف، ولكن بكلمات منه، بكلمات جبل الشعر الشعبي العراقي عريان السيد خلف. وحتى عريان من يقراهن يقراهن بطريقة كلش لطيفة، رغم أنه الأبيات نادرة ما لهن وجود هواي، ورغم أنه متغنيات ومغنيها رياض أحمد، مغنيهن بطريقته بالموال. يقول عفا أنياب الدهر بحشاي شصي بترادفلي بدليل صواب بصواب. عفا أنياب الدهر، الدهر بحشاي شصي ترادفلي بدليل صواب بصواب، أو إنه من ونين اللي يرضى يشيب، وعلى اللي يبعد عزيزة شلون ينعاب، كذب من قال جرح فراقك يطيب، كذب من قال جرح جفاكم يطيب، قضن سنتين والبسمار ما طاب، وباريكم برات الشات للذيب، ولا تنكم يا غادين الجد أحباب، دحنولي وذكروا بعشرة الطيب، ولو حنت قلوب أجناب لجناب، العتب شي فيد لو عن ناظر تغيب، وقبل ما فاد وإحنا الباب بالباب.

0: قضنسنتين والبسمار ما طاب. بالمناسبة هنا عرياني يقول ولا تشنكم يا غادين الجدة حباب، غادين الجدة اللي يعرفها يا ريت يقولها بالاتصالات أو يكتب لنا إياها بالتعليقات. أرقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على الآسيا وزين العراق، الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، الرقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.
1: يلوم المادرة بعلت شمرها

بهيجك أكثر وصلني كتاب من خلي ومن أهلي قريته وصفدة مع عيني من أهلي يا دنيا انت الحرمتيني من أهلي سكنت الغرب من أصلي.

0: اليوم في تجربة شاعر، في تجربة شاعر أرد أروح لقصد شعراء الوعي. هذا أني سجلهن علي اثنين، عود نايم الظهر هاني والأمور طيبة، ما أدري ليش. فكرة أنه واحد يطلع ببيئة كلها شعر ويسمع شعر هواي بحياته، فبمرور الوقت يقدر ينظم، يعني إذن الموسيقية تتحول إلى إمكانية أن تترجم الكلام وتحطه بقالب ويظل يكتب ويتعلم للصورة الشعرية ويتعلم ويتعلم، بس هو ما يقدر يطلع من كونه ناظم. والدليل حتى من تشتهر عنده قصيدة ما يقدر يحقق قصيدة ثانية وثالثة، يعني ما عنده تجربة، صعب يصير عنده تجربة. وأغلب، مع الأسف، أغلب شعراء الوسط الحالي، وهذا الكلام قد يكون قاسي ولكن هاي حقيقة أنا أتبناها، ينتمون لهذا النوع من الشعر. بلد يسخر بالشعر وبالكثير من الشعراء الرواد والمجددين. فبنفس الوقت يتحول، يعني تتحول هذه الكلام العادي اللي عنده يتحول إلى وزن ويظل يقوله. قبال هذا كل شعراء كتبوا للوعي، يعني عنده تجربة شعرية حقيقية، عنده وجهة نظر يريد يقولها بالحياة فيترجمها شعرا، يترجم مواقفه، يترجم آراء الناس، يترجم الآخر، وبالتالي هذه التجربة تمثل حقبة من الحقب التاريخية. بهذا الصدد خل نروح لشاعر جايها من فوق للأمانة، اللي هو الشاعر عامر عاصي، اللي يكتب باللغة العربية الفصحى وعنده دواوين وقاطع شوط، ولكن امتداده وجذوره للجنوب وتحديدا لمدينة العمارة خلت الشاعر الشعبي حاضر في داخله، فبين فترة وفترة يفاجئنا بقصيدة شعبية، وإذا بهذه التجربة تنضج وتصير مشروع شعري حالها حال مشروع الشعري باللغة العربية الفصحى، وكأنما يريد يقول لنا ماكو فرق أخوان، الشعر هو الشعر، أما فكرة أن يكون قالب سواء كانت لغة أو لهجة هذا موضوع آخر، أما الشعر هو موضوع الموضوع يعني ينبع من شيء اسمه الشاعرية، وهذا المفروض نحكيه في درس أو في حلقة أخرى.
1: يا قصايب، يا مراجيح الجذوع، الليلة صحيت الطفل بين الضلوع. يا قصايب، يا مراجيح الجذوع، الليلة صحيت الطفل بين الضلوع. الليلة فراشات حزني انغشن بضي الشموع. الليلة بس وصف هموع وانا ذايب وكنت تايب. ليش لوليتي بمه الذكرات شايب؟ يا مراجيح الجذوع، يا قصايب، يا زرازير الجنوب، يا سما تقطر ترافه، يا غصن نحسان ويميل برهاف. الليلة دمعات الحنين تضيع بتراب المساف. الليلة ما موتن حساف. الليلة طالب، الليلة عاتب، وانت شلالات ليلة تبلل شموع المواكب. يا سما تقطر ترافه، يا قصايب، يا زرازير الجنوب.

يا زرازير الجنوب، روح جف حنا وهو الحلوين بوب، ومن شربت الليل كله النجم أصبح عالدروب. وانا تالي الليلة ذوب ضلع ذايب وقلبه ذايب، يا نهر مضفور بدموع المراكب، يا قصايب يا زرازير الجنوب.

طبعا عن الأمل الزائف يوسف حسن في تسعينيات القرن الماضي كتب قصيدة كلش رائعة، كانوا العراقيين اللي يعني ضيق بي العيشة هنا يطلع للخارج يكون نفسه حتى يرجع يعيش حياته مثل ما هو يريد. هذا اللي غادر الحياة أكيد عنده أم وعنده أب وعنده أخوان وعنده أصدقاء راح يفقدونه، ولكن مرات تكون عنده حبيبة، هذه الحبيبة لازم تنتظره ولازم تعطل نفسها هالشكل، تخلي نفسها بين قوسين وتروح للهامش تنتظره، هو لو يجي لو ما يجي، هذا هو الأمل الزائف. طبعا هذا الأمل الزائف مع كل الأسف ينطبق على هواي من شبابنا وعلى هواي من بناتنا، اللي يقولها مثلا على سبيل المثال يقول خل ألم روحي وأجيك، خل أكون نفسي وأجيك، خلي ما خلي، ويظل يواعد ووعد عرقوب هواي. مع الأسف هذه الكلمة قاتلة، هذا الوعد عندما ما يكون حقيقي خصوص من شبابنا، لأن هاي بالتلبية كائن هش تريد ترتبط، تريد تستقر، تريد وبالتالي عندها مشاعر صدقتها فصدقت بهذا الوعد مالتك، في حين أنت مثلا براسك 100,000 حسبة وهي ما عندها بس هاي الحسبة بس أنت. يجي يوسف حسن يجسد هذا الانتظار الفارغ وكيف المرأة عانت، فهو وعدها قالها راح تكونين أميرة في يوم من الأيام بس أرجع. شوفوا الأميرة وين وصل بها الحال، يقول سنتين اتفقنا وقضن 20 ورمح حجرة كل هسة بروحي مغروس، وعشت كل عمري ليل بغير ملقاك، أباوع عالشمس تمثال فانوس، جائز يم عشيقة هناك ظليت، وما لومك ضحك والليل والكوس، وتظل مطلوب لي ولا تنكر الدين، ترى بدم الشجر مثل الطخ الفوس، ضعت بعدك حبيبي بلاي عنوان، ومثل الريح أمشي بلاي سكان، الشماتة استفحلت وأتوسلك عود، إذا تموت الشمس تفرح العميان، ومهرتك باقية وما رضت خيال، لأن حاشا لغيرك تطل عنان، وظل قلبي بأمل ترجع ولاقيك، وقلت خلني بأمل ما أحكي خله، وظل قلبي بأمل ترجع ولاقيك، وقلت خل بأمل ما أحكي خله، محضرت لك لحن ما سامع العود، مثل الريح تعزف على القذلة، وطلع كل الرسمته وهام بوهام، أرسم على الظلام بقلم كحله.

0: أيضا عن الأمل الزائف أدعوكم تستمعون إلى قصيدة المحطة أو قصيدة القطار للشاعر العراقي الكبير كاظم إسماعيل القاطع، ممكن نقراها في حلقة أخرى وفي موقف آخر. انتهى وقت الحلقة، شكرا للجميع، شكرا أصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي، والشكر موصول لعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. كنت وياكم أنا بهاء الكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام ويا عمار مشتاق.
1: اتننا حسبة وياكم انها برشد روح، حجل برجل وياك تبرى لك الروح.
2: فتحنا على المصايب شوف العيوب، وعلى حجاية قضت هانت ربينا.
1: شد ظن مثلنا الناس ترجف بالوداع، حتى الجدم ما بيه يثبت على القاع.
2: ولك عطام يا خايب عطام، احترق دم ودليل عطام.
1: زنجر قفل روحي وحاير بناري، انا زنجر قفل روحي وحاير بناري، ومن قلب على قلب انقطعت اخبار.
2: احترق دمي دمي دمي ودليل عطار.
1: يا وردة بنفسج والقمر نعسان، وعيونك قمر للصبح قمار. يا رفة نبض هنيال من حبات، واندقلك نذر للصوت للطاري، للبسمة تشعب الروح تمس الصوح، تتناثر شعر ما توصل شعاري.
2: عطا مو سابع جار شمش عواط بي بي بي.
1: لعيونك لعيونك عيونك حيرة بدنياي، جلت من حورهن قدرة انفاري.
2: المحبة بغير شخصك ما منسبتها، وعلي تاهت الجمعة،
1: وقبالي وقعدك عاشق ومعشوق، واحكي لك بحال الصار وش جاري، وكاسر لك حناني بطعم خمر الدير.
2: يا خايب المحبة بغير شخص،
1: ونسكر الزمن وتلاعب أوتاري، وغني لك غنى بهداي
2: من سبتها وعلي تاهت الجمعة.
1: بهداي على هضمتنا على خيبتنا، وسفنا الراحة ويروش حداري.
2: تظل روح علينا
1: وزعلك أزعلك، لذتك بالعشق من تختار
2: خايب تضار،
1: وتقطر شفافك عسل قمطاري. ورضيك بولك يا بعد هاي وهاي،
2: تضل روح علينا من سمن،
1: وتعذر سنة وما تقبل أعذاري. وحبك من صدق من حب زمان الفات، مو حب هالوقت والعشق طيار.
2: لأن ماكو أحد منك علي علي يا أبو.
0: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال.
3: لكن شوي
0: طبعا
4: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفك. انشدق الدلال في الاعلار،
5: الشعب حتى تعبالي.
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك، حيين عزيز ومنتحي لك.
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب.
7: يغتني هواي حكي علي مو غالي، ممكن اشارك؟
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
8: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر، لحل البنفسج شوق بيوم مشاعر.
0: يمنى احلى الناس تلتم، وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. يا أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصخون، ورحلة في تاريخ وتراث وفلكلور المنطقة. أرحب بحضراتكم أطيب وأجمل ترحيب، وأرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحبائكم. سلامنا لكل من يسمعنا من الراديو ومن مواقع التواصل الاجتماعي ومن تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست. اليوم عندنا حلقة مميزة جدا حقيقة، لأنها تتناول قيم وتقاليد عزيزة في ثقافتنا العربية والإنسانية، ألا وهي الضيف وكل ما يتعلق بحب الضيف وإكرامه والعناية به. حلقة احنا حقيقة في كل أمة من الأمم هناك قيم وهناك تقاليد تؤشر وتضع تصنع سمتها الحضارية، تصنع أصالتها ووجهها الزاهر. العرب حقيقة كأمة عريقة لهم تقاليدهم وأعرافهم اللي كانت تعكس أصالتهم، ومن أهمها هي إكرام الضيف. فاليوم عندنا حلقة إن شاء الله راح نتناول التراث الشعبي في مسألة إكرام الضيف، والروايات والأشعار والحكايات والقصص والعبر والقيم التي تناولت إكرام الضيف في المصادر التاريخية وكتب الرسائل وكتب الأبحاث العربية القديمة. فاصل وتبدأ رحلتنا، راح تكون رحلة مميزة إن شاء الله وحلقة طيبة بحسن تواصلكم. فاصل ونبلش.

الدكتورة وديعة النجم واحدة من المؤرخات المعروفة ترى أن المثل العربية تلزم الفرد أنه يراعي أصول الضيافة والكرم وما يختلف بها هذا الغني والفقير. يعني فكرة الكرم في العرب، كرم في النفس، كرم في المال، فكرة محبذة، فكرة مجيدة. بالتالي كان الناس حقيقة يلومون الإنسان الذي لا يقدم خدمات ولا يبذل من أجل ضيفه، يعني يعتبرون هذا مصدر من مصادر العار، يعني أنت كيف يجيك ضيف وما تبذله. إذا رجعنا للتراث العربي راح نشوف حقيقة مصادر الأدب والتاريخ عبر العصور، تشوف أن الرجل العربي الكريم ظل في حالة التأمل، حالة القلق، منتظرا أن يندق بابه، يجي ضيف بعيد، يجي غريب، حتى يؤدي له كل طقوس الضيافة والكرم. لا سيما حقيقة أنه هذا الكريم كان لا يريد أن يأكل زاده لوحده، لأنه طالما خاطب زوجته عندهم أبيات يقول إذا ما عملت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي، بعيدا قصيا أو قريبا فإنني أخاف مذمات الأحاديث من بعدي. شوفينا واحد خل نكرمه ويانا، خل ناكل، ما ناكل وحدنا، ما نتغدى سوية وحدنا، حتى الناس لذمنا. يعني كانت من مذمات الناس أنه الإنسان يأكل وحده وما يعزم أحد، خاصة إذا كان عابر سبيل أو ضيف. طبعاً مع دخول هذا الضيف تبدي مراسيم الترحيب والحفاوة والاستقبال بعبارات جميلة تحمل بلاغة العربي وسماحته وظرافته، وإن أحدهم ليقول لضيفه فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا، فهذا مبيت صالح وصديق. ومن جهة الضيف فإنه ليس ثمة ما يدعوه للشعور بأنه في دار غير داره. ضيف من يدخل على العرب يحس أنه هذا البيت بيته، يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. بالتالي لابد مع هذا رح يأنس بهم ويبتهج وتزول من نفسه كل معالم الوحشة ويحس أنه في بيته حق. والأمانة حقيقة العراقيين ضربوا أمثال فظيعة بالكرم، احنا حتى لدرجة أنه البعض كان يراها سذاجة، خاصة أن الضيوف العرب يعني اللي يجون في المناسبات الرياضية، في المناسبات الكبرى، يقول لك يعني مو معقول تنطب المطاعم ما تأخذ والمقاهي ما تأخذ والأفران ما تأخذ والآخر، بينما هي هذه جزء أساسي من شخصية العربي والعراقي على مدى التاريخ.

السنة النبوية كان لها موقف حقيقة من الضيافة، وأوضحت أنه أي مسلم يستضيفه إنسان حقيقة يكون إلى حق في نصرته وفي طعامه، ولازم يطعمه من زرعه ومن أكله ومن ماله، لأنه الإكرام في هذه الحالة حق للضيف ما ممكن إغفاله أو تجاوزه. السنة النبوية أيضا كانت ترى أنه ليس في الطعام إسراف أو تبذير، وهي بالإضافة إلى هذا كانت تقضي بأن يمشي الرجل المضيف مع ضيفه إلى باب الدار زيادة في الاحترام والحفاوة. وأنا شايف حقيقة الآن، إلى الآن كلكم شايفين، من يجي ضيف دائما يطلعون وياه الباب الدار كنوع من الاحترام، نوع من العناية، نوع من التوقير. كبار صغار شيوخ يطلع بما بي يطلع يوصل ضيفه الباب البيت كنوع من الرعاية. العربي يعتقد أنه زيارة الضيف هاي فرصة لإظهار معدن الإنسان بكرمه وحسن استقباله وأخلاق النبيلة، يعني فرصة لكي يظهر ما تعلمه من معدن، من تربية، من أهله وغيره. ومن أولى مراسيم الحب والاهتمام بالضيف عند العرب أن يلاطف الضيف، يحادثه على الطعام، ويحادثه بشكل خاص حتى يرفع ما بينهم من الكلفة والانكماش والانقباض. ولهذا قال الشاعر الخريمي: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الحبيب خصيب. يعني أنه أنت تضحك وياه، سولف وياه، هاي من آداب الضيافة. ما تدخل عليه وجهك مدلغم، تلعب بالتليفون وما مقلب، بس يقول لك هذا ما يريدني. فمن مظاهر الحفاوة بالضيف أن يبدو البشر، يبدو الفرح على وجه المضيف أبو البيت. وعند العرب تمام الضيافة الطلاقة، طلاقة الوجه عند أول وهلة، أول ما تشوفك وجهك طلق مبتشر فرحان. وإطالة الحديث عند المؤاكلة، من تأكل وياك تحكي، مو تحكي لك حكاية، تحكي وتطول بالحكي. ولهذا قال حاتم الطائي: سل الجائع الغرثان يا أم منذر، إذا ما أتاني بين ناري ومجزري، هل أبسط وجهي أنه أول القرى، وأبذل معروفي له دون منكري. يعني أنا دائما أسولف وياه وأضحك وهاي حتى يحس، يعني يتبدد شعور الكلفة بينهما. لهالدرجة إحساس العربي بأهمية إكرام الضيف بالتعامل معه.

0: ده العالم والله روحي وروحك.
1: ومن عادات العرب والأشياء اللي يفتخرون بها أنهم مستعدون لاستقبال الضيف في أي وقت، يعني مو من النوع اللي يثاقلون والله أنا ضيف لا أريد يجيني يجيني يكون من الصباحيات يجي عصريات، لا ماكو هيك موهن الليل منتصف الليل مو صح. فشاعرهم أكو شاعر اسمه أرطاء شي يقول، يقول وإني لقوام إلى الضيف موهنا، يعني أنا نص الليل أقوم للضيف مو أقوم له يعني الصبح مترهي إذا يريد يجيني نص الليل أهلا وسهلا بي. وإني لقوام إلى الضيف موهنا إذا أغدف الستر البخيل المواكل، دعا فأجابته كلاب كثيرة على ثقة مني بما أنا فاعل. وهذا يبين أن الكريم على استعداد تام في كل الأوقات لاستقبال ضيوفه وتقديم الطعام لهم والقيام بخدمتهم قدر الممكن وقدر المتاح. هسه احنا قلنا أنه محادثة الضيف، مجاملته قبل حضور الطعام، بعد حضور الطعام، وحتى على الطعام من دلائل حسن الضيافة وكرم المضيف وأريحية المضيف. ولهذا قال بعض شعراء العرب لحافي لحاف الضيف والبيت بيته ولم يلهني عنه الغزال المقنع، أحدثه إن الحديث من القرى وتعلم نفسي أنه سوف يهجع. الحديث من القرى يعني خلى الكلام والسوالف الحلوة والطيبة جزء لا يتجزأ من الضيافة، مثل ما أنا أجيب له الأكل والشرب أقدم له الحديث الجميل، أقدم له الملاطفة المحادثة الطيبة. فبالتالي من عادات العرب أن الرجل المضياف منهم يوقد ناره في الليل على مرتفع من الأرض، كلما كان موضع النار أشد ارتفاعا كان صاحبها أجود لكثرة من يراها من البعد فيقصد داره أو سكنها. بالتالي حين رثت الخنساء أخوها صخر هي شبهت بالنار التي توقد للهداة. الهداة هم الذين يهتدون بالنار وصولا إلى من أشعلها، وذلك في قولها الشهير وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. ولهذا قالوا شنو؟ نار على علم، أشهر من نار على علم. هذا المثل إجا من هذا البيت مال الخنساء. فبالتالي كل شخص يضع نار في بداية مضاربه. وعدنا احنا بالعرب عدنا اكو يعني عشائر عربية أصيلة حتى معروفة، بعضهم معروفين انه يخلي كلوبات لوكسات بالأهوار حتى الناس اللي تجي تعبر يعرف انه هذا يابا عنده مضيف، ممكن ينزل اذا كان عابر سبيل، اذا كان مسافر، اذا كان شخص ما عنده مأكل او مأوى، فيخلي له لوكسات في بداية المضيف مالته حتى الناس تهتدي له.

النار اللي كانت توقدها العرب للضيف حتى يندلهم ويجيهم يسموها نار القرى، وهاي نار مشهورة بأشعارهم، وهي التي يشير إليها الشاعر العربي: له نار تشب بكل ريح، إذا النيران جللت القناعة، وما إن كان أكثرهم سواما ولكن كان أرحبهم ذراعا. كان إيده مو إله. القناع طبعا هنا طبق، من يقولون جللت القناعة يقصدون طبق يوضع فيه الطعام. ومما يستحسن في وصف نار القرى وبيان فضلها ما قاله الحطيئة: متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقدي. عنده أكبر نار بالولاية، هذا ضيف يعني يجهب الضيف منين ما كان، جاي من الشمال، صوب الغرب، صوب الجنوب، صوب الشرق، لأن ناره نار كبيرة جدا، وخير نار عندها خير موقدي. الجاحظ طبعا عنده كلام رائع على وصف بيت الحطيئة هذا، يقول: ما كان ينبغي أن يمدح بهذا البيت أهل الأرض، من قوته يعني، يقول هذا يليق بمدح أهل السماء لقوة هذا البيت. حقيقة وقد كانت العرب ما تترك وسيلة يهتدي بها الضيف إلا فعلتها، يعني هم يوقدون النار ليلا، يتعمدون ليلا، لأن بالليل صحراء مفتوحة يزداد ضياء النار، ويستدل بها من يراها ويقصدها، وربما أوقدوا هذه النيران بحطب طيب الرائحة، خاصة الحطب اللي يصير مع الحمضيات، لأن بعضهم يفكر أنه يجوز حتى الريحة تزعج الضيف، فأنا أريد ريحة طيبة يهتدي بها من فقد نعمة البصر. وعلى هذا قال شاعرهم: رب نار بت أرمقها تقضم الهندية والفارة. والعرب عندهم ناس، قوم من أقوام العرب، يسموهم مطاعيم الريح، لأنهم كانوا ينحرون ويطعمون ضيوفهم حين تهب ريح الصبا، ولهذا وهذا ممتدح عندهم يعني، لأنه هذا الريح لا تهب إلا وقت البرد، وقت البرد وقت مجدب، وقت ما بيصيد، ما حد يطلع يصيد، صحراء باردة تصير، ولهذا هم يتعمدون أن يذبحوا وأن يطعموا وأن يسوون أكل، يسوون مواكب حتى وقت الصبا، وقت البرد. ولهذا يقول الشاعر المعروف لبيد بن ربيعة، يقول: أرى الجزار يشحذ شفرتيه إذا هبت رياح أبي عقيلي. رياح أبي عقيل هذه رياح يعني كنية من كناية الرياح الباردة، وكانت قبيلة قريش تحديدا من القبائل العربية التي تفعل مثل هذه العادة باستمرار.

0: وشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهم غرق رموشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهم وشتل سواليفك شتل وشتل سواليفك شتل ومنثر الهال بجفوف كل طارش يمر بجروب موجات الفجر بجفوف كل طارش يمر بجروب موجات الفجر ومنثر الهال ومنثر الهال ومنثر الهال ومنثر الهال.
1: أهلا وسهلا بكم أحبتي المستمعين في كل مكان في حلقة من القصة خون، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ الزميل العزيز أوراس فوزي. ظهر في العرب أحبتي رجال ذاع صيتهم بالكرم، ذاع صيتهم بمحبة الضيف وكرمه والترحيب به، حتى صاروا مضرب الأمثال. دائما العرب يقولون أسخى من حاتم، يقصدون حاتم الطائي اللي هو مضرب المثل بالكرم، وأجود من كعب بن مامة. كعب بن مامة كان أيضا من العرب الذين معروفين بالجود والكرم. ومما يحكى عن حاتم الطائي إنه إذا جن عليه الليل أوعز إلى غلام له أن يوقد النار في مرتفع من الأرض كما قلنا، حتى يأتي إليه من أضله الطريق. كان حاتم شاعر أيضا، فهو يقول لغلامه أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا موقد ريح صر عسى يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر. إذا جبت لنا ضيف أنا أعتقك لوجه الله. لهالدرجة كان حاتم الطائي يبحث عن ضيوفه ليكرمهم. وكانت زوجته أحيانا تلومه، تقول له يا أبا خلي لنا هالشكل، أنت تصرف وتنحر الذبايح لا فد يوم نموت من الجوع. فهو يقولها أريني جوادا ما تهزلا لعلني أرى ما ترينه أو بخيلا مخلدا. أنا دا صرت بخيل، أنا هل المال تكديس الأموال راح يدفع عني الموت، راح يخليني مخلد؟ شنو فائدة الأموال؟ حقيقة كل الأخبار والروايات الأدبية تؤكد أن حاتم كان على درجة من الفضل والسماحة، السماحة النادرة. وقد روي إلى جانب هذا أنه كان يخرج طعامه منذ صغره، فإن وجد أحدا أكل معه، وإن لم يجد أحدا طرحه، حتى لامه على ذلك أبوه. ومرة من المرات شاف الشعراء الثلاثة عبيد بن الأبرص وبشر بن أبي خازم والنابغة الذبياني، كانوا يتمشون هو ما يعرفهم، وكانوا يطلبون القراء يطلبون الطعام، فاستقبلهم ونحر لهم 3 من الإبل مدارات لأمزجتهم وأذواقهم، فقالوا في ذلك شعرا يمتدحونه، وما زالت تلك عادته حتى هجره أبوه وزوجته. يعني مو بس أمه زوجته قلبت عليه، حتى أبوه قلب عليه، قال له يا بتاع أنت راح تفلسنا هالشكل، يا هجاي وطقيتها بإبل طقيتها بناقة، هاي إحنا منين نجيب لك؟ يعني العرب كثيرين بالصحراء يعبرون وعابري السبيل حقيقة. ولكن هذا الفعل خلد حاتم الطائي وحوله إلى أيقونة، أيقونة للبذل الإنساني وللكرم ولمحبة الآخر الغريب عنه، هو مش يعرف عنها. قد يكون أصلا يجوز أكرم ناس عندهم مشاكل، هاربين من مشكلة، كاتلي لهم واحد سراق، لكن هو عنده العطاء متساوي، لأنه يبذل للآخر غريبا عنه كان قبل أن يبذل للي يعرفه. ما مخصص البذل اللي يعرفه هسه، احنا بالفترة الأخيرة قمنا واحد حتى من يسوي طبخ ودي جتر لفلان ودي جتر العلان، وبعدين عود يطلع لفت ما عندنا 3 للسابلة، وهذا فتشي علينا أن نحذر منه، لأن هذا يخالف تقاليدنا اللي يعني من مئات بل آلاف السنين حقيقة ماضية عليها العرب، البذل للغريب والقريب على حد سواء.

طبعا لا ننسى انه بالصحراء مسافات ومفازات طويلة، دنيا ظلمة، فبالتالي ممكن بالنهار ايضا مسافات طويلة حتى ما يقدر يندل بيها المضارب او المضايف. فبالتالي كان العرب عندهم طريقة لطيفة بالاستدلال الى المضايف. شو يسوون؟ يعني يستحثون الابل مالتهم على الرغاء، صوت البعير هو الرغاء، فعندهم طريقة، عندهم اسلوب بالتواصل مع البعير، فيبدي يرغو، طلع هذا الصوت القوي العالي، وهي صحراء ما بيها لا بيها ملوثات لا بيها اشياء تشتت الصوت، فبالتالي هذا الرغاء يستدعي رغاء البعير، بعير الناس اللي باذلين المكرمين اصحاب المضيف. تلاحظون شلون البعير من بعيد يسمع صوت بعير فيجاوبه، او رغاء البعير مال هذا العابر سبيل يستدعي نباح الكلاب، شرب ايضا يثير صوت البعير فيظل يعوي، ظل ينبح، فبالتالي يندل من يسمع صوت مال الكلب من بعيد، يقول اذا هناك اكو مضارب، اكو مضيف، اكو ناس ممكن اتشبهم اروح واكل يمهم لقمه ارتاح لي شويه من حر الصحراء. زين، حتى ان العرب كانوا يسمون من يقوم بهذه الظاهرة بالمستنبحين. المستنبحين هو اللي يخلي الجمل مات يطلع صوت حتى يجاوبه، تجاوبه أكرمكم الله حيوانات وحلال أبو المضيف فيهتدي إليه. حتى أن الشاعر متمم بن نويرة، هذا أخو مالك بن نويرة اللي قتل خالد بن الوليد، هذا متمم أراد أن يرثي أخاه، فمن جملة ما قاله فيه أنه أثبت له صفة إكرامه للمستنبحين، فقال: وللشرب فابكي مالكا ولبهمة شديد نواحيه على من تشجع، وضيف إذا أرغى طروقا بعيره، وعان ثوى في القد حتى تكنع. يقول هذا الضيف يخلي صوته صوت البعير متى يطلع حتى يندل أباعر مالك أخوية، وشان يكرمهم دول العابري السبيل. ومن الشواهد الشعرية التي أشارت إلى هؤلاء المستنبحين: ومستنبح أهل الثرى يطلب القرى إلينا، ومسماه من الأرض نازح. وأيضا قول حميد الأرقط: وعاون عوى والليل مستحلس الندى، وقد ضجعت للفور تالية النجم. يعني من خلال هذا العواء يتبين الرجل الكريم ويتميز عن غيره من البخلاء، وربما أبرز الكريم كلبه ليجيب ذلك الصوت القادم. يطلعون كلابهم بداية المضارب حتى يسمعون صوت كلاب وإبل القوافل المسافرة.

لطيف انه انا قرأت في مقامات الحريري، في شرح مقامات الحريري لأبو العباس الشريشي، يقول اكو ناس ما عنده كلاب، يعني مسافر طالع على البعير مالته وما عنده كلب ينبح، او مسافر راجلا، او شخص مثلا عابر سبيل تلف بالليل بالصحراء ولم يدري اين يتوجه، فهذا شو يسوي؟ يحاكي بصوته صوت الكلاب، ينبح، يظل ينبح حتى يهيج نباح المضايف والمضارب والخيم القريبة، حتى تنبح لنباحه كلاب الحي فتسمع أصواتها فيقصد للمضارب. فتسمي العرب هذا بالمستنبح، يعني حتى أنه ورد أيضا في نوادر أبو علي، نوادر أبي علي، ومستنبح بات الصدى يستتيه فتاه، وجوز الليل مضطرب الكسر رفعت له نارا ثقوبا زنادها يليح إلى الساري هلم إلى القدر. حسان بن ماثل أيضا عند أبيات قريبة، ومستنبح في جنح ليل دعوته بمشبوبة في رأس حمد مقابلي، مشبوبة يعني نار، سمعت صوت مال واحد ينبح مثل الكلاب فشعلت له نار حتى يدليني. ومستنبح في جنح ليل دعوته بمشبوبة في رأس حمد مقابلي فقلت له أقبل فإنك راشد بمشبوبة في رأس صمد مقابلي. نفس البيت يعيده مرتين، في رأس حمد وفي رأس صمد. طبعا من الضروري أن نشير إلى أن الكريم لكثرة من ما يأتيه من الضيوف، لكثرة النازلين عنده، فإن كلابه لا تنبح، لا تهر القادمين، كلابه تكون أليفة لأن متعودة على الغرباء. شوف هاي ملاحظة ممتازة، وأنا شفتها في أبيات لحسان بن ثابت عند بيت شهير، يفثون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل، هلقد ما يمنحون، هلقد ما يستقبلون الناس الغرباء، كلابهم لا تهر، لا تنبح الناس، صير أليفة. حتى حاتم الطائي أيضا عنده شيء قريب من هذا المعنى، إذا ما بخيل الناس هرت كلابه وشق على الضيف الصفيف عقورها فإني جيان الكلب ببيتي موطئا أجود إذا ما النفس شح ضميرها، وإن كلابي قد أهرت وعودت قليل على ما يعتريني هريرها. حقيقة بالتالي ظل الشعراء يمتدحون الكرام بأن لهم كلاب تفرح بالضيف وتضرب أذنابها فرحا، ظل الذيل يلعب بالذيل مات بقدومهم، حتى قال قائل العرب ولقد طرقت كلاب أهلك بالضحى حتى تركت عقورهن رقودا يضربن بالأذناب من فرح بها متوسدات أذرعا وخدودا.

أصدقائي، وعلى العكس تماما من مديح الشعراء إذا أكرموا، كان ذم الشعراء إذا نزلوا في مكان وفي مدينة ولم يبذل لهم كرم الضيافة أو القرى، يعني واجب الضيف، فبالتالي يهجوهم بأقذع الهجاء والألفاظ. حتى إن جرير مرة حين نزل بقوم من بني العنبر فلم يقروه، يعني لم يضيفوه، ما أعطوا أكل، حتى اشترى منهم، ما يصير تشتري يعني، فاشترى منهم فهجاهم قائلا: يا مالك ابن طريف، إن بيعتكم رفد القرى مفسد للدين والحسب. أنتم تبيعون الضيف، تبيعوا له، هذا لا حسب ولا من الدين. يا مالك ابن طريف، إن بيعتكم رفد القرى أو رفد القرى مفسد للدين والحسب. قالوا: نبيعك بيعا. فقلت له: بيعوا الموالي واستحيوا من العرب. تالي كون إكرام الضيف والاعتزاز بها أول الصفات الحسنة التي يمتدح بها الرجال، الذي يتقدم لعلى مره، اللي يريد يوصفونه يقولون هذا كريم. زين، صفات الجود والسخاء تأتي في بداية المدائح والثناء على الرجل. كانت خرنق بن بتهيفان وهي ترثي زوجها عمرو بن مرشد قالت: لا يبعدن قومي الذين هم سم العداة وآفة الجزر. آفة الجزر يعني هل قد ما يذبحون، هل قد ما يجزرون، تحولوا إلى آفة، يأكلون يعني يقضون على المواشي. شلون المرض اللي يقضي على المواشي؟ لا يبعدن قومي الذين هم سم العداة، هم للعدو سم، وآفة الجزر، تحولوا إلى آفة قد ما يذبحون ويجزرون، النازلون بكل معترك والطيبون معاقد الأزر. والأبيرد الرياحي حين رثى أخاه، وأخاه طبعا اسمهم بريد، بريد والأبيرد، من جملة صفاته الحميدة التي ذكرها أنه رجل كريم مضياف، قال: فتى الحي والأضياف إن روحتهم بليل، وزاد السفر إن أرمل السفر. كذلك قلنا قبل قليل عن متمم ابن نويرة، بس أكو بيت آخر يقول: ولنعمة حشو الدرع أنت وحاسرا، ولنعمة مأوى الطارق المتنوري. أنت مأوى الطارق المتنوري. المتنوري مو من التنوير، المتنوري هو الباحث عن النار في الليل في الصحراء، يبحث عن مصدر النار ليستضيف أهلها. مو بس الرجال، حتى النساء حقيقة الشواعر كانوا يذكرن من الرجال كرمهم ويمتدحونه، لأن الكرم من دلائل الحماية والكفاية عند النساء. الرجال الكريم هذا رجال تأمن على بنتك، تطيب بنتك وانت مؤتمن، لأن هذا ما يعرضها إلى الحرمان وإلى الجوع وإلى البخل. أشد قبح، أشد الصفات قبحا في الرجل على أهله البخل. البخيل هذا مكروه، وأهله ما يحبوه، المجتمع ما يحبه، لأنه هي الحياة يعني إيش تسوى حتى واحد يضم وهو ما ضامن أنه يعيش، وحتى لو عاش ماذا تنفع الأموال حقيقة إذا لم تبذل لإكرام الناس وإسعادهم. والأموال اختبار للناس، شوف رجال إيش كبره، إيش قده، وهندامه، وحتش إيش حالاته، ومساعدته من تريد يقول أنا والله أساعد الناس، مساعدات بيها عونه، بيها يخابر على فلان، يقضي شغلة فلانة، ما يخالف، بس من تجي يم الفلوس شوف أصفر وجهه أصفر. فالفلوس حقيقة والأموال والبذل اختبار للنفس، اختبار كبير، ولهذا مو كل واحد يكون سخي. وأحيانا السخاء يكون نوع من المعجزة، نوع من الأعجوبة في زماننا، إنه كيف هذا يبذل للناس ويعطيهم بكرم وسخاء كبير.

0: أبو منصور الثعالبي أيضا ذكر حقيقة كثير، طائفة من الأمثال التي اشتهرت في عصره وعاش في الزمن العباسي اللي تدل على إكرام الضيف، وأغلبها احنا ذكرناها، لكن يشير إلى مسألة إكرام راحلة الضيف، يعني مو بس أنت الضيف تنطي، لا حتى الراحلة مات، الفرس، البعير، الحصان، لازم أنت تقدم له الطعام، العلف، تعلفه، تشرب الماء، بالتالي لا ينسون أن يكرموا راحلة الضيف، فرس اللي يركبها ويعلفوها كجزء من أعرافهم الاجتماعية الحميدة. حتى قال شاعرهم: مطية الضيف عندي تلوى صاحبها. المطية ما تضيف اللي يركبها، هاي تجي ورا صاحبها. لا تكرم الضيف حتى تكرم الفرس. هاي الأعراف حقيقة الاجتماعية تشبه إلى حد ما الأعراف اللي سادت في مجتمعات الحريري أيضا، لأنه ذكر في مقامة الكوفية: وشر الأضياف من سام التكليف وآذى المضيف. يحثون دائما الضيف أن يكون خفيف الوطأة، وأن لا يكلف المضيف أكثر مما يستطيعه، وأن لا يؤذي المضيف. هذه من أخلاق العرب، يعني أن تكون أنت تكون ضيف خفيف الظل، ولا تطيل إقامتك بقدر ما تحتاج من الإقامة، حتى لا تثقل على هذا الإنسان الكريم اللي جاملك واستضافك. إذن أحبتي أصدقائي، الوقت أدركنا، نكتفي بهذا القدر. اليوم أخذنا حلقتنا في القصة خون عن آداب ضيافة الضيف عند العرب، وروينا من الحكايات والأخبار والأشعار ما سمح به الوقت. أرجو أن تكون الحلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم معها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.
2: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

تايمز سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
1: تعد منظمة أوبك حجر الزاوية في استقرار سوق الطاقة العالمي منذ ستينيات القرن الماضي، لكن اليوم تتردد أصداء قوية في أروقة فيينا والشرق الأوسط حول احتمال خروج دولة الإمارات من المنظمة. الإمارات التي تنتج حالياً نحو 3,200,000 برميل يومياً وتطمح للوصول إلى 5,000,000 برميل يومياً بحلول عام 2027، ترى أن قيود أوبك بلس قد تعيق خططها التنموية الكبرى. هذا الحراك يأتي في وقت حساس يشهد فيه العالم تقلبات جيوسياسية حادة، حيث سجلت أسعار النفط استقرارا حذرا حول مستويات 83 دولارا لبرميل برنت. فماذا يعني انسحاب لاعب بوزن الإمارات من نادي الكبار؟ وكيف سينعكس ذلك على اقتصادات المنطقة وعلى رأسها العراق؟ البداية تأتي من التحذير من مغبة كسر وحدة الصف، حيث يرى المتخصصون أن خروج دولة بوزن الإمارات سيعزز من حالة الاضطراب السعري عالمياً. الدكتور سامي التميمي عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز يضعنا في الصورة القاتمة حول غياب التنسيق.
2: خروج الدول عن منظمة أوبك يعزز عدم استقرار الأسعار في سوق النفط العالمية، هذا ليس بصالح الدول المنتجة والمصدرة للنفط. ولاحظنا سابقا في سنوات سابقة عندما خرجت المملكة العربية السعودية عن قرارات أوبك، فهذا يزيد المعروض النفطي وبالتالي عدم السيطرة على السوق النفطية، وهذا يسبب انخفاض في الأسعار، وهذا ليس بمصلحة البلدان النفطية اللي هي تعتمد أكثر موازناتها على إيرادات النفط. فسياسة خروج عن منظمة الأوبك وأوبك بلاس هذا ليس لصالح الدول المنتجة والمصدرة للنفط. لابد أنه الدول النفطية توحد قراراتها من خلال منظمة الأوبك وأوبك بلاس لضبط المعروض النفطي في السوق النفطية من أجل الحفاظ على أسعار نفط عادلة تحقق مصالح الدول النفطية. وحقيقة أنه أي انخفاض بأسعار النفط من خلال زيادة المعروض تنعكس سلبا على الاقتصادات النفطية وخصوصا الاقتصاد العراقي.
1: القلق لا يتوقف عند حدود الاستقرار، بل يمتد إلى مخاوف من حرب أسعار طاحنة تشبه الأزمات الجيوسياسية التي عصفت بالمنظمة سابقا. الدكتور عدنان هادي رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز يربط بين هذا الاحتمال والتصدعات التاريخية والسياسية العميقة.
3: طبعا نحن نعلم أن منظمة أوبك أهم منظمة طاقة في العالم، وهي تهتم بتنظيم العرض للمحافظة على سعر عادل للأعضاء، وهي تضم أكبر المنتجين في العالم. حدث بعض الدخول والخروج لبعض الأعضاء أصحاب الإنتاج المنخفض، ولكن هذه المرة واحد من المؤسسين، واحد من الكبار المنتجين يعلن انسحابه من المنظمة، وهذا طبعا له تأثيرات ومدلولات اقتصادية وسياسية. فمنظمة أوبك لها أبعاد سياسية مهمة، هذا يؤشر على ربما على خلاف سياسي عميق، إذ مرت هذه المنظمة بجملة من التحديات والإنجازات. من ضمن هذه التحديات الحرب العراقية الإيرانية، كان الأعضاء الكبار على وضع سياسي مرتبك وغير منسجم، إلا أن هذه المنظمة تمكنت من عبور هذه التحديات. كان لها حقيقة جملة من الإخفاقات في تنظيم السوق، مما تسبب بأزمات وصدمات نفطية سالبة. واليوم خروج الإمارات إذا ما تم فعلاً فإنه ينذر بحرب أسعار بين المنتجين الكبار، وبالتالي يسهم في تعميق أزمة السوق النفطية في المستقبل.
1: وبالانتقال إلى الداخل، فإن التهديد الأكبر يواجه الاقتصادات الريعية التي تعيش على عوائد الخام. الدكتور عمار البعاج المساعد العلمي لرئيس جامعة البصرة للنفط والغاز يحلل كيف يمكن لزيادة المعروض الإماراتي أن تضرب مفاصل الاقتصاد العراقي.
4: خروج الإمارات وسعيها إلى أنه تزيد حصتها من المعروض أكيد راح يأثر سلبا على أسواق النفط، بالتالي ممكن أنه تنحدر أسواق النفط رغم الأزمة في مضيق هرمز. هذا يأثر يعني بصورة سلبية على الاقتصاد العراقي، سيما أنه الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي ما يعتمد على تنوع مصادر الدخل، وبالتالي هو يعني راح يأثر بصورة كبيرة بالمستوى القريب على المستوى المتوسط والبعيد. فنأمل بالحكومة القادمة أنه تفكر أو تطرح منافذ خروج النفط العراقي غير منفذ الخليج.
1: لا تبدو الصورة واضحة المعالم في ظل ضبابية مواقف دول مؤسسة أخرى مثل فنزويلا، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول استراتيجية الإمارات المستقلة. يعود إلينا الدكتور عدنان هادي رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز ليحلل هذا الأمر المعقد.
3: حسب الاستراتيجية التي تتبعها الإمارات، إذا كانت تسعى إلى زيادة الإنتاج بغض النظر وعدم التنسيق مع أوبك وأوبك بلس، فهذا يعني أننا سندخل في حرب أسعار، وربما تتبعها دول أخرى من المنتجين الكبار، خصوصا أن فنزويلا الآن غير واضح اتجاهها، وهناك ضبابية على موقفها المستقبلي، وهي أيضا من المؤسسين والمنتجين الكبار، واليوم الإمارات وربما تتبعها دول، وهذه جميعها نتاج الأزمة الجيوسياسية في المنطقة، وهذا توقعناه سابقا. واحدة من نتائج هذه الحرب تصدعات في منظومة أوبك، خصوصا للدول المنتجة خارج حوض الخليج.
1: ورغم كل هذه الهواجس، تبرز قراءة ترى أن العراق يمتلك من الطاقات ما يجعله قادرا على امتصاص الصدمة إذا ما أحسن استغلال موارده وفتح منافذ تصديرية جديدة. الدكتور نصيف العبادي معاون عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز يقدم رؤية مغايرة لمستوى التأثير.
2: ما يقارب 3 مليون صدر الإمارات، بالتالي خروجها ورغبتها طبعا بزيادة الإنتاج، سبب خروجها من منظمة أوبك هو الهدف الاستفادة من زيادة الإنتاج ورفع الطاقات الإنتاجية والتصديرية. هذا راح يؤدي بزيادة المعروض النفطي، وزيادة المعروض النفطي سيؤدي إلى خفض الأسعار بالتأكيد، وراح يقلل من دور وتأثير منظمة أوبك على السوق النفطي. أصل تأسيس أوبك كان لمحافظة على مستويات أسعار معتدلة لصالح المنتجين والمستهلكين، والقضية الأخرى هو المحافظة على كميات الإنتاج وكميات الصادرات للدول، لكن لا يؤثر كثيرا. العراق دولة نفطية، عندها إمكانيات، عندها طاقات. الآن العراق يحتاج لزيادة إنتاجه، زيادة تصديره، فتح منافذ أخرى للتصدير، لا يعتمد فقط على جانب واحد، وبالتالي تأثير الإمارات أو انسحابها من منظمة أوبك على العراق ما أعتقد راح يكون هناك تأثير كبير جدا.
1: بين طموحات أبوظبي الإنتاجية وضوابط فيينا الصارمة، يقف سوق الطاقة العالمي أمام مفترق طرق. فهل تنجح أوبك في احتواء الأزمة، أم أن موازين القوى النفطية في طريقها لإعادة تشكيل كلي؟
5: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال، بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك إياك أن تصغي. فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.

0: من الفاو إلى خور عبد الله يمتد شريط مائي لا يتجاوز طوله بضع عشرات من الكيلومترات. هذا الشريط هو كل ما يملكه العراق حالياً، نافذة وحيدة على مياه الخليج وسفن تحاول المرور في ممر لا يحتمل الخطأ. لكن هذه النافذة بهذا الاتساع الضيق لم تأتي هكذا، خلفها حروب وعقوبات وقرارات أممية وخريطة أصبحت حديث المنطقة مؤخراً، خريطة عراقية جديدة أودعت في الأمم المتحدة فتحت ملفاً قديماً. من يملك هذا الماء؟ مسلم عبد العزيز رئيس المهندسين البحريين يقف على الجانب الآخر من هذا السؤال، يقول إن العراق تاريخياً وقانونياً هو المالك الشرعي لهذه السواحل.
1: العراق بلد 7000 سنة الحضارة مالته، كانت سواحل الخليج معظمها إله، هسه انحصرنا إلى 60 كيلو تقريبا، يعني هذا الغبن تاريخي صار، فبالتالي يعني هي مو منا من أحد وإنما هي حقوقنا. بس الظروف اللي مر بها العراق بالعقود الماضية والأحداث اللي صارت، الحروب كلها أدت إلى هذا المسار اللي احنا وقعنا به، بهمة الغيارة، بهمة يعني كل الناس، يعني بصراحة وخاصة الشعب البصري، الوقفة الإعلامية، الإعلاميين يعني كان لهم دور كلش فعال يعني حقيقة على الضغوط على الحكومة وعلى غير الحكومة. فبالتالي إيداع خرائط المجالات البحرية ثبت حقوق العراق، كان حتى قبل لا نثبت بالخرائط الكويت سوت عدة جزر اصطناعية على مود تبتعد عن سواحلها، وبالتالي منطقتها الاقتصادية راح تجي على المنطقة الاقتصادية العراقية. هسه بهاي الإيداع رجعت حقوق العراق في المنطقة الاقتصادية اللي هي من الساحل إلى 200 ميل بحري، أصبحت يعني طبيعية للعراق مثل ما كانت.
0: هل تقبل الكويت بهذه الخرائط الجديدة؟ هل ترى فيها تصحيحاً لخطأ قديم أم تجاوزاً على حدود استقرت طوال هذه السنوات؟ علي العقابي خبير قضائي متخصص بالشأن البحري يعرف جيداً أن ملف الحدود البحرية لا يحسم بالخطوط وحدها.
2: طبعا هو بالتأكيد كان هذا الشيء متوقع أنه تقوم الكويت برفض هذا الخارطة أو تدعي أنها مثلا الخارطة تمس سيادتها وتشكك بالخارطة وترفض الخارطة. ليش؟ لأنها رسمت إلى البعيد، رسمت إلى ما بعد هذه الخارطة. ليش؟ أنه هي تريد تستحوذ على مياه خور عبد الله، تستحوذ على المنطقة الاقتصادية حتى تأخذ النفط والغاز بها، وبالتالي تثبيت هذه الإحداثيات لدى الأمم المتحدة غلق الباب أمامها أنه ما يحق لها تتدخل بهذه المياه، وبالتالي هي أكيد راح ترفض وراح تطعن وراح يجوز تستخدم كل وسائل المتاحة لها في سبيل أن ترفض هذه الاتفاقية أو هذه الخريطة وتلغيها من موقع الأمم المتحدة، وهذا إن شاء الله سيكون مستحيل بهمة الشعب العراقي والخيرين بالشعب العراقي.
0: ما قد يعده العراق استعادة لحق بحري تراه الكويت تهديداً وجودياً لملاحتها وموانئها. هنا تحديداً يقف مسلم عبد العزيز رئيس المهندسين البحريين.
1: هم الكويتيين أشقائنا هم، ورغم أننا نفتح وياهم صفحة جديدة بس مع الأسف يعني أكو ضغوط عليهم. من وضعوا الخرائط مالتهم المجالات وجابوا ميناء مبارك ورسموا له خرائط لخنق القناة العراقية وحتى مضايقة الموانئ حتى نربطوا ياهم سككيا وبالتالي موانئ أنها تموت، هذه كلها سيناريوهات. بالتالي من هم وضعوا خرائطهم وإحنا هسه جينا وضعنا خرائطنا، احنا وثائقنا تاريخيا تلغي دور الوثائق اذا وجدنا المحكمه او الطرف الثالث المنصف، وان شاء الله يكون المنصفين لانه الامم المتحده وهذه مو كل المنظمات تمشي عليها المحابات والرشاد. كل السفن اللي تدخلنا تخرج من عند موانئنا وتدخل جايبه بضاعه او تاخذ بضاعه كانت ترفع العلم العراقي لحد قبل سنوات، حتى من بعد السقوط والهذه ولحتى اللحظه

0: ترفع العلم العراقي، بينما هم الكويت لو عنده حق كان رفعت العلم الكويتي. فبالتالي هذه كلها عبارة عن يعني تدليس وعلى افتراءات، يجي الوقت اللي راح تنفضح به. احنا نريد نفتح صفحة جديدة مع الاخوان الكويتي.
1: قبل أن تودع الخرائط لدى الأمم المتحدة كان المشهد مختلفاً. رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني كان يميل إلى طريق آخر، طريق أكثر هدوءاً، من خلال العمل باتفاقية خور عبدالله نفسها والطعن بقرار المحكمة الاتحادية التي ألغتها. كان يريد أن يفعل ذلك من دون أن يزعج الجيران، من دون أن يفتح ملفاً جديداً مع الكويت. كان يفضل حسن الجوار على أي شيء آخر. ثم جاء الصخب، حراك شعبي اعتبر أن كل يوم يمر من دون تثبيت الخرائط هو تنازل عن حق عراقي، صوت واحد يرتفع في الشارع، لماذا نخاف من تثبيت حدودنا؟ في خضم هذا الزخم وجد السوداني نفسه أمام خيار، إما أن يمضي في طريق التهدئة الذي رسمه لنفسه أو أن يركب موجة الغضب الشعبي. اختار الموجة، الخرائط أودعت. يعرب المحمداوي المتحدث باسم الحراك الشعبي كان قريبا من القرار قبل أن يتخذ.
2: لولا الضغط الجماهيري والشعبي لما ذهبت الخارجية العراقية إلى ما ذهبت إليه الأمم المتحدة من تثبيت الخرائط، بل العكس من ذلك، حينما ذهب السيد محمد الشياع السوداني رئيس مجلس الوزراء المنتهية صلاحيته بالطعن بقرار المحكمة الاتحادية، قامت البصرة ومن خلال الحراك الشعبي بتنظيم وقفات احتجاجية رافضين ما قام به رئيس مجلس الوزراء، وبسبب الضغط الشعبي أيضا تنازل رئيس الوزراء عن الطعن المقدم للمحكمة الاتحادية. فأنا أقول بكل صراحة، رغم تأخير الخارجية الخطوة هي مهمة لكن متأخرة. جانب الآخر، قضية خور عبد الله العراقي قضية كل الأخوة البحريين المختصين المعنيين والقانون يؤكدون أن خور عبد الله عراقي 100% ولا علاقة للجانب الكويتي بهذه القناة الملاحية، لكن أثبتت حسب المعطيات والمؤشرات أن السلطات الكويتية تمارس خنق العراق اقتصاديا وليس لها علاقة بقناة خور عبد الله الملاحية. حتى ذهب بعض المختصين إلى أن بناء ميناء مبارك الكويتي لم يكن فيه جدوى اقتصادية فيه مصلحة للاقتصاد الكويتي، بل فيه خنق لميناء الفاو الكبير وموانئ العراق.
1: ربما يتساءل أحدكم، ما الفائدة أصلا من إيداع خرائط لدى الأمم المتحدة؟ هل هي مجرد أوراق تتراكم في أدراج المنظمة الدولية، أم أن لها وزنا قانونيا يمكن أن يغير شيئا على الأرض؟ علي العقابي الخبير القضائي المتخصص بالشأن البحري يجيبنا.
3: إيداع الخريطة فسح لنا المجال الآن أمام أبواب واسعة أنه نطعن باتفاقية خور عبد الله وإلغائها وليس تعديلها، لأن اتفاقية غير مهنية وتعتبر اتفاقية تدخل بالشؤون البحرية العراقية. الأحداثيات اللي ثبتتها هذه الخرائط لغت جزيرة فيشت العيج اللي هي جزيرة اصطناعية، ولغت ميناء مبارك اللي هو أصلا مخالفة قانونية بحرية ارتكبتها الكويت، حتى ترسم حدودها من هذه المناطق باتجاه البحر، وبالتالي تدخل المنطقة الاقتصادية العراقية اللي تبعد 200 ميل عن السواحل العراقية من بعد 12 ميل ضمن حدودها ومياها الإقليمية، وبالتالي حق لها الاستثمار بثروات طبيعية الله خالقها إن للعراق وليس للكويت.
1: في النهاية الخرائط خطوط على ورق، ما يصنع الفرق هو ما تفعله بها الدول وكيف تقرأها. العراق يقول إنه يثبت حقا تاريخيا، الكويت ترى تجاوزا على حدود استقرت، وبين هذا وذاك يبقى خور عبد الله ممرا مائيا ضيقا تحمل أمواجه أسئلة أكبر منه. كيف تحدد الحدود بين جيران لا يثقون ببعضهم؟ وكيف ترسم خطا على الماء من دون أن تغرق في خلافات الماضي؟
4: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب، أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا، دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا، وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب، قصصت رملي نعاسا في سواحلها،

0: ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنة في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم وأوثق في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا.

0: أحبتي المستمعين، تحدثنا يعني كثيرا في مجالات الفضاء، والعلم مستمر في تقديم المزيد من هذه المجالات وفي إيجاد سبل جديدة في رصد الفضاء وفي الوصول إلى أماكن قصية كان الإنسان يتخيل في يوم ما أنه سيصلها، مثل رحلة أرتميس 2 التي تحدثنا عنها مليا، والتي كان الغرض الأساسي منها فقط للتذكير هو الوصول إلى غلاف القمر وأماكن في القمر ما كانت قد رصدها الإنسان في السابق، لا في رحلة أبولو 1 ولا في أبولو 2 مثلا. فلذلك هذه الأماكن الغرض من عدها قد يستفيد الإنسان بإيجاد أو بناء منظومة متكاملة على سطح القمر ينطلق منها إلى المريخ مثلا، أو ينطلق منها إلى الفضاء القصي في أماكن بعيدة من الكون يصعب رصدها على الأرض، يسهل رصدها عندما ينطلق الإنسان من أماكن خارج كوكب الأرض إلى تلك الأماكن. لذلك البحث في الفضاء، البحث في القمر، البحث في المنظومة الشمسية، البحث في الكواكب هو ليس بحثا فقط لأجل المتعة، لا، إنما من الممكن أن يستعمر الإنسان تلك المناطق في مراحل متقدمة من عمر الأرض. قد يأتي يوم يصعب العيش فيه على الأرض، قد ينتقل الإنسان إلى تلك المناطق، هذا في الخيال العلمي، لكن البشرية المتقدمة تعمل على هذا الموضوع ومنذ سنوات عدة، وما رحلة أرتميس 2 الأخيرة إلا هي للكشف عن الجانب المظلم من القمر ومعرفة كيف أو كيفية استعماره، أين تبنى المحطة فيه، محطة على سطح القمر. نعرف أن أرتميس 3 راح تكون فيها أيضا رحلة مأهولة للنزول على سطح القمر، وليس الاكتفاء فقط في الدوران حول القمر في ضمن يعني عفوا ضمن مساراته، إنما الدخول والنزول إلى سطح القمر، وسيكون النزول الثاني طبعا بعد رحلة أبولو عام 69 و900 و1000. التلسكوبات أيضا مستمرة في كشوفاتها، يعني نحن تحدثنا عن تلسكوب جيمس ويب اللي هو مستمر حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها برصد الأماكن القصية من الكون وبعث الصور إلى الأرض إلى المحطات ومن ثم تحليل هذه الصور. كذلك الكشف الذي نحن بصدده اليوم هو كشف قام به تلسكوب هابل الفضائي عن صورة جديدة عبر عنها العلماء بكونها مدهشة لما يعرف بالسديم الثلاثي، حيث تظهر تغيرات في هذه المنطقة التي تبعد نحو 5000 سنة ضوئية عن الأرض. يعني احنا نتحدث عن رقم بصراحة يصعب تخيله عندما نقول 5000 سنة ضوئية، يعني من المستحيل في ظل الظروف الراهنة أن نصل إلى تلك المناطق، وهذه المناطق يعني حتى الوصول إليها يعني عندما يصل إليها الإنسان يكون قد انتهى. فلذلك الموضوع تخيلي يصعب يعني الوصول إليه، لكن يصعب رصده، مع ذلك ترصده التلسكوبات ويصلنا منها الكثير من المعلومات. طبعا هنالك جانب جمالي في هذه الصور، وهذه نقطة محورية، يعني الجوانب ليست فقط جوانب علمية يبحث عنها العلماء ويبحثون فيها، إنما هنالك جوانب، هذه الجوانب هي جوانب جمالية، لأن الألوان التي ترصد، طبعا هي هذه الصور تلون في الأرض لأن هي ترصد بالأشعة تحت الحمراء، فلذلك تلون، فالألوان التي ترصد، الأشكال التي ترصد، الأماكن التي ترصد بصراحة هي كلها تقع ضمن دائرة التأثير الجمالي، وهنا يلتقي الجمال بالعلم لأن العلم جميل. وكذلك هنالك جماليات بالعلم، يعني هذه الصور المدهشة هي عبارة عن رسومات فلكية كبيرة رسمت بيد فنان كأنما، فهي يعني عندما يتداخل الجمال مع العلم تنشأ هذه الصورة. لذلك فإن رؤيتنا إلى الجوانب الفضائية، الجوانب الكونية، هي رؤية لا تخلو من القضايا الجمالية. طبعا تلسكوبات كثيرة، منها هابل، منها جيمس ويب، منها التلسكوب الياباني، منها تلسكوبات الاتحاد الأوروبي، منها تلسكوبات الولايات المتحدة الأمريكية، وكالة الفضاء ناسا. هذه كلها تعمل على آليات الرصد. وطبعا التلسكوبات يعني تاريخيا عملت على أرصاد كبيرة يعني ليس لها حدود، يعني مثلا تلسكوبات هائلة، يعني مثلا الأرض عندما أثبتت أنها ليست مركز الكون، هنا كان قد استخدم غاليليو غاليلي التلسكوب أول مرة عام 1609، فوجد أن الأرض ليست مركز الكون كما تدعي المسيحية، وعفوا كما تدعي النصوص الدينية. ورصد أقمار جوبيتر وأثبت أن ليس كل شيء يدور حول الأرض، ودعم نموذج فضائي في حينها حقيقة يفوتني اسمه. كذلك اكتشاف أجرام سماوية جديدة، التلسكوبات ساعدت في اكتشاف كواكب مثل أورانوس، أقمار عديدة، كويكبات ومذنبات، مجرات خارجية خارج مجرتنا درب التبانة، مكنت العلماء من تطوير قوانين حركة الكواكب. قبل التلسكوبات كانت النجوم مجرد نقاط ضوء غامضة، التلسكوبات كشفت طبيعتها، ساعدت على دراسة تركيب النجوم. أيضا باستخدام تلسكوب هابل اكتشفنا أن الكون يتمدد، وهو من أهم اكتشافات الفيزياء الحديثة، وهذه نقطة أساسية ومهمة. كيف اكتشف العالم أن الكون يتمدد؟ عبر تلسكوب هابل. أيضا التلسكوبات الحديثة ساعدت في تتبع الكويكبات التي قد تهدد الأرض، تطوير تقنيات التصوير والحساسات، فهم الشمس وتأثيراتها على الاتصالات والأقمار الصناعية. بصراحة التلسكوب ليس مجرد أداة رؤية، إنما التلسكوب هو في صلب العلوم الفيزيائية المتخصصة بالكونيات. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: كشف تلسكوب هابل الفضائي عن صورة جديدة مدهشة للسديم الثلاثي، تظهر تغييرات حقيقية في منطقة ولادة نجوم تبعد نحو 5000 سنة ضوئية عن الأرض، وذلك بعد مرور ما يقارب 3 عقود على أول تصوير لها عام 1997. وتتيح هذه المقارنة النادرة بين صورتين تفصل بينهما سنوات طويلة للعلماء رؤية حركة الكون على مقياس زمني يمكن للإنسان إدراكه. يقع السديم الثلاثي ذو الرمز الفلكي ميسيت 20 في برج القوس، ويعد واحدا من أشهر حضانات النجوم في مجرتنا. فهذا السديم ليس مجرد سحابة جميلة من الغاز والغبار، بل هو ورشة كونية نشطة تتشكل فيها النجوم باستمرار. وتبدو الصورة الجديدة وكأنها مشهد بحري غريب، حيث تمتزج سحب بنية وبرتقالية مع خلفية زرقاء داكنة، وتظهر تشكيلات تشبه القرون والتموجات نتيجة التفاعلات العنيفة بين النجوم الفتية والبيئة المحيطة بها. ولم يكن الهدف من التصوير جماليا فقط، بل علميا بالدرجة الأولى، فقد التقط هابل أول صورة لهذا المشهد عام 1997 باستخدام كاميرا قديمة، ثم عاد اليوم بكاميرا أكثر تطورا ليقارن بين الماضي والحاضر، وكانت النتيجة مذهلة. فلم يعد السديم كما كان، لقد تغير بالفعل. وأبرز الاكتشافات في الصورة الجديدة هو رصد نفثة من الغاز عالي الطاقة تنطلق من نجم حديث الولادة، وتعرف هذه الظاهرة بأجسام هيربينغ هارو. وبمقارنة الصورتين تمكن العلماء من ملاحظة أن هذه النفثة تمددت فعليا عبر الزمن، مما يسمح بحساب سرعتها ومعرفة كمية الطاقة التي يضخها النجم في محيطه. وبمعنى آخر، فنحن لا نرى صورة ثابتة، بل نشاهد فيلما بطيئا لولادة نجم. لا تعيش النجوم الضخمة داخل السديم في حالة هدوء، بل ينبعث منها إشعاع فوق بنفسجي شديد القوة، وهذا الإشعاع ينحت السحب الغازية ويؤدي إلى توهجها، بينما يعمل على دفع الغبار الكوني بعيدا ليكون مناطق أكثر صفاء تظهر باللون الأزرق، أما المناطق الداكنة فتبقى كثيفة بالغبار بحيث تحجب الضوء تماما وتخفي داخلها نجوما ما تزال في مراحل التكون الأولي. تعد هذه المشاهدات مهمة للغاية لأنها تؤكد أن الكون ليس ثابتا بل في حالة تغير مستمر حتى على مقاييس زمنية يمكن للإنسان ملاحظتها. ولا تسمح هذه البيانات للعلماء بنمذجة تطور النجوم نظريا فحسب، بل برصد هذا التطور فعليا عبر الزمن. وبالرغم من أن هذه التفاصيل الدقيقة تحتاج إلى تلسكوبات فضائية، إلا أنه يمكن للهواة رصد السديم الثلاثي بألوانه المميزة عبر تلسكوبات متوسطة الحجم في ليالي الصيف الصافية ليتأملوا بأعينهم تلك الورشة الكونية العظيمة.
0: إذن أيها الأحبة، يقع السديم الثلاثي ذو الرمز الفلكي 20 في برج القوس، ويعد واحدا من أشهر النجوم في مجرتنا. هذا السديم ليس مجرد سحابة جميلة من الغاز والغبار، بل هو ورشة كونية نشطة تتشكل فيها النجوم باستمرار. تبدو الصورة الجديدة وكأنها مشهد بحري غريب، إذ تمتزج سحب بنية وبرتقالية مع خلفية زرقاء داكنة، وتظهر تشكيلات تشبه القرون والتموجات نتيجة التفاعلات العنيفة بين النجوم الفتية والبيئة المحيطة بها. إذن نحن أمام تصورات الكون الكبيرة التي تكتشفها هذه الإطلالات الكونية العظيمة التي نسميها التلسكوبات.

طبعا في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها عالميا، بصراحة تقلبت الأسواق، أسواق الطاقة تقلبت، أسواق الغذاء، أسعار الغذاء. في الحلقة السابقة تحدثنا عن الأسمدة وتأثيراتها على الغذاء بسبب إغلاق مضيق هرمز، الإغلاق المتبادل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من جهة في لمضيق هرمز، كلها كانت بسبب التقلبات السياسية لسياسة الرئيس دونالد ترامب وتأثيراتها عالميا على العالم. بصراحة للأسف الشديد في مثل هكذا ظروف صعبة عالمية، سياسة البلطجة ليست هي الحل الأمثل، إنما يجب أن تترسخ الحكمة في قيادة، يعني كما تدعي الولايات المتحدة أنها تقود العالم، ولكن تقوده إلى أين؟ يعني تقوده إلى قتل 100,000 إنسان في غزة، تقوده إلى تدمير يعني دول في مناطق شرق أوروبا، تقوده إلى تدمير جنوب لبنان، تقوده إلى القبض على رئيس في جنح الليل هو وزوجته، يعني سياسات بصراحة منافية للقانون الدولي، وبذات الوقت لأنه عملية التعامل مع مثل هذه الملفات الضخمة يجب أن تكون وفق القانون الدولي الذي تضرب به عرض الحائط. فلذلك بما أنه حلفاء ترامب الأوروبيين بدأوا ينقلبون عليه، يمنعون مرور القوات في أجوائهم، يمنعون ضرب بعض الدول من انطلاقا من قواعدهم العسكرية، يمنعون التزود بالوقود من بلدانهم، يشكون سياسة ترامب بشكل واضح وعلني وصريح، مثل فرنسا، مثل أسبانيا، ألمانيا انضمت مؤخرا ولو على خجل، بريطانيا كانت واضحة يعني ولو أنها هي حليف استراتيجي الولايات المتحدة، ولكن مع ذلك كان هنالك انقلاب ضد سياسات ترامب، وهذه ما جاءت وليدة الصدفة، إنما مجرد أن استلم ترامب الرئاسة طالب بأن يضم كندا إلى الولايات المتحدة، وطالب أن يسيطر أو أن تسيطر الولايات المتحدة على غرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك. إذن نحن أمام بصراحة سياسة أقل ما يقال عنها أنها هوجاء، تنقلب على الحلفاء قبل الخصوم وتحارب بصورة عصبوية بلطجية، هذه كلها أدت إلى نفور من الولايات المتحدة، نفور من سياستها، وبالنتيجة تشابكت المصالح وبشكل واضح جدا. كانت هنالك تبعات كارثية، من المتوقع عودة التضخم الغذائي، من المتوقع توقف قطاعات الطيران، كثير من شركات الطيران أعلنت ذلك، من المتوقع نقص أدوية ضرورية عالميا. إذن طبعا الشعوب في الدول الأفقر في أفريقيا، في خصوصا مناطق جنوب الصحراء، هي الأكثر تضررا، يعني دائما بالنكبات العالمية هذه الدول هي الأكثر تضررا. يعني رأينا عندما حصلت مشكلة الكارثة يعني كوفيد 19، كانت الدول الأفقر ماديا واقتصاديا هي الأكثر تضررا، مثل أفريقيا جنوب الصحراء. إذن المشكلة مركبة بصراحة، والولايات المتحدة تلعب دائما على حافة الهاوية كما يقول الخبراء، على حافة الهاوية العسكرية الأمنية وكذلك الاقتصادية، وحافة الهاوية التي قد تؤدي إلى ما تؤدي إليه من تضخم ومشكلات في الأسواق، مشكلات في أسواق الطاقة وغيرها. وهذه بصراحة نقطة فاصلة، يعني قد تلتقي مع سيكولوجية القيادة الممثلة بترامب. يعني ترامب يعني يبدو أن قيادته للأمور هي تتشكل وفق رؤيته الشخصية وليس وفق رؤية مصالح دولية مشتركة، وفق رؤية حلفاء، وفق رؤية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. لذلك المسألة تتعلق بكيفية إدارة العالم كما تدعي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هل هذه الإدارة كافية بتخليصها من يعني مما تعنيه أو بتخليص العالم من هذه الأزمات؟ الجواب كلا، العالم ما زال مستمرا في أزمات متعددة، طاقوية، أمنية، عسكرية، مشكلات

0: فإن الحساب قادم لا محالة. طبعا تحدث أوغرادي عن الزيارة الملكية البريطانية الرسمية. وواصفا سياسات ترامب بالمتقلبة. هذا ما سنتعرف عليه أكثر في سياق التقرير التالي بصوت لبنى الفضل.
1: تحت عنوان الحساب قادم لا محالة، قرأنا للكاتب شون أوغرادي في صحيفة الأندبندنت البريطانية تحليلا عميقا حول تداعيات سياسات دونالد ترامب المتقلبة. بدأ الكاتب مقاله برصد أجواء الزيارة الملكية الرسمية لواشنطن، حيث حاول الملك تشارلز الثالث ممارسة دور الحكيم، محاولا إقناع ترامب ببديهية سياسية مفادها أن التحديات العالمية الراهنة أكبر من أن تواجهها دولة واحدة بمفردها، إلا أن هذه المناشدات حول التضامن والشراكة ذهبت أدراج الرياح، إذ لا يزال ترامب متمسكاً برؤيته التي تزعم أن الحلفاء يستفيدون من القوى الأمريكية دون تقديم مقابل عادل. وانتقد أوغرادي بشدة سلسلة قرارات ترامب الأخيرة، بدءاً من سحب القوات من قواعد الناتو في ألمانيا، وصولاً إلى التصريحات التصعيدية التي هددت بإشعال مواجهة عسكرية مع إيران، وانتهاءً بالتلويح بالانقلاب على حلفائه في إيطاليا وإسبانيا. ويرى الكاتب أن العالم عالق اليوم في فيلم رعب اقتصادي نتيجة الحصار المفروض حول الخليج الذي يخنق شريان التجارة العالمية. ورغم تراجع اعتماد العالم على النفط نسبياً، إلا أن تشابك المصالح في عصر العولمة يجعل التبعات كارثية، حيث يتوقع عودة التضخم الغذائي بنسب حادة وتوقف قطاعات الطيران ونقص الأدوية الضرورية في أنظمة الرعاية الصحية. وكما هي العادة ستكون الشعوب في الدول الأفقر هي الضحية الأولى لهذا الانهيار. وفي سياق موازن يحلل الكاتب ليرز سيكولوجية القيادة لدى ترامب، موضحا أن ما يسميه بالروح الحيوانية كانت سر جاذبية السياسة، حيث قدم نفسه كرمز للعفوية في وجه الرتابة الإدارية. لكن هذه الطاقة المشتتة كانت لها عواقب مدمرة طالت المهاجرين والحلفاء والمنافسين على حد سواء. ويرى ليرز أن الحرب على إيران هي المثال الأبرز لهذه الطاقة التي خرجت عن السيطرة، حيث وقع ترامب في فخ المشروع الإمبريالي الذي استدرج كل رؤساء أمريكا السابقين في محاولة يائسة لبعث الحيوية في المجتمع عبر وهم الحرب العادلة. ويختتم ليرز رؤيته بالتأكيد على أن التدخلات العسكرية الأمريكية في الخارج فقدت بريقها التجديدي الذي اكتسبته بعد الحرب العالمية الثانية، فالهجوم على حضارة عريقة كإيران لا يمكن أن ينظر إليه كمصدر للإصلاح، كما انتقد التلاعب الفج بالأسواق الاقتصادية مثل إطلاق تصريحات زائفة حول فتح مضيق هرمز للتأثير على البورصات، مما عزز القناعة الدولية بأن العالم بات يفتقر لربان حقيقي يقود السفينة بحكمة ومسؤولية.
0: إذن أحبتي، انتقد أوغرادي بشدة سلسلة قرارات ترامب الأخيرة، بدءاً من سحب القوات من قواعد الناتو في ألمانيا، وصولاً إلى التصريحات التصعيدية التي هددت بإشعال مواجهة عسكرية مع إيران، وانتهاءً بالتلويح بالانقلاب على حلفائه في إيطاليا وأسبانيا. وقد رأى الكاتب أوغرادي في الاندبندنت البريطانية إن العالم عالق اليوم في فيلم رعب اقتصادي نتيجة الحصار المفروض حول الخليج الذي يخنق شريان التجارة العالمية. ورغم تراجع اعتماد العالم على النفط نسبيا، إلا أن تشابك المصالح في عصر العولمة يجعل التبعات كارثية، حيث يتوقع عودة التضخم الغذائي بنسب حادة وتوقف قطاعات الطيران نقص الأدوية الضرورية في أنظمة الرعاية الصحية، وكذلك ستكون الشعوب في الدول الأفقر هي الضحية الأولى لهذا الانهيار. وهذه هي التخوفات الحقيقية من مضامين السياسات المتقلبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قد تشكل مبدأ خطورة عالمية.

0: تعترف. أحبتي المستمعين، دائما يعني بصراحة هنالك بعض المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها حول قضايا علمية بحتة يعني، وهذه القضايا ينبغي التنبه لها بشكل أساسي وفق رؤية علمية واضحة. التقنيات اللي أو فيما يعرف بسرقة الغيوم، بمعنى أن فكرة أن دولة أو جهة تستطيع أخذ السحب ومنع المطر عن منطقة أخرى، يعني هذا تعبير يستخدم أحيانا عند الحديث عن استمطار السحب اللي قامت بدول بالعالم. طبعا الموضوع علميا فيه يعني بصراحة شد وجذب ومبالغة كبيرة، ولكن لا يوجد دليل علمي قوي على إمكانية سرقة الغيوم بتاتا بشكل يجعل دولة تتحكم بمطر منطقة واسعة أو تحرمه منها. التقنية اللي احنا بصددها هي استمطار السحب اللي هي الكلاود سيدينج، وهي نشر مواد مثل يوديد الفضة، تحدثنا عنها احنا أكثر من مرة، داخل سحب جاهزة أصلا، ويتم تحفيزها لتكاثف قطرات الماء. حدودها واضحة جدا، لا تصنع غيوم من العدم، إنما الغيوم نفسها تحتاج سحب مناسبة أصلا متواجدة في المنطقة، تأثيرها غالبا محلي ومحدود وما ممكن يطلع خارج الحدود، نتائجها ليست بمضمونة دائما، ولا تستطيع التحكم بمناخ منطقة كاملة مثل مناطق الشرق الأوسط على سبيل المثال. لذلك عندما نقول أن هذه الدولة أو تلك سرقت الغيوم، هذا هو تفسير ليس علمي، لأن الغيوم ترتبط بتغيرات الضغط الجوي والرياح والتغيرات المناخية والتذبذبات الموسمية. فبصراحة يعني للأسف يتم تداول أخبار عند كثير من الناس، وحتى الناس المختصة نوجه لهم تحية من الناس الذين يشتغلون في التنبؤات الجوية، قد كذبوا وأشاروا إلى أن هذه مزاعم ليست لها وجود حقيقي مبني على أساس علمي، إنما الأسس العلمية تبنى وفق النظريات العلمية المنطقية الواضحة. لذلك أيها الأحبة، فإن يعني هذا الموضوع هو شائك بصراحة، أطلقه يعني بعض الناس يعني، ولكن ما مبني على أسس علمية واضحة ودقيقة. ويبدو أن التحسنات الجوية التي تشهدها المنطقة حاليا هي بسبب التذبذبات الموسمية، وبسبب يعني رياح تأتي من مناطق أخرى من أوروبا وغيرها، ويكون لها تأثير إيجابي على عموم مناطق الشرق الأوسط. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
1: انتشرت في الآونة الأخيرة مزاعم زائفة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أن صراع دائر في المنطقة تسبب في وقف ما وصف بسرقة الغيوم. وزعم النائب العراقي عبد الله الخيجاني أن الأمطار الغزيرة عادت للعراق لأن الولايات المتحدة انشغلت بالحرب عن محاولاتها لتفكيك السحب، وهو ما وصفه المتحدث باسم الأرصاد الجوية العراقية عامر الجابري بأنه كلام غير علمي ولا منطقي، مؤكداً أن التوقعات بموسم ممطر كانت مرصودة منذ العام الماضي. وفي تركيا التي شهدت فبراير الأكثر مطراً منذ 66 عاماً، روج مستخدمون لنظرية أن إغلاق المجال الجوي بسبب الحرب حال دون سرقة غيومهم، بينما زعم آخرون في إيران أن الجفاف انتهى فور استهداف قواعد أمريكية. ويرى الخبراء ومنهم كافي مدني من جامعة الأمم المتحدة أن هذه الادعاءات تنبغ من انعدام الثقة ونقص الفهم لطبيعة الدورة المناخية، ويحاول مروجو هذه النظريات خلط الأمور بتقنية استمطار السحب، وهي تقنية تهدف لتحفيز السحب الموجودة لإنتاج مطر إضافي، ورغم استخدامها في دول عديدة كالإمارات والصين، إلا أن العلماء يؤكدون أن تأثيرها محدود جداً ولا يتجاوز 15%، كما أنها لا تملك القدرة على سرقة المطر من مناطق مجاورة أو تغيير مسار الريح. وتؤكد الدكتورة ديانا فرانسيس أن الاستمطار هو مجرد دفع طفيف لسحابة موجودة وليس تحكما في الطقس. وبدلا من هذه التفسيرات التآمرية، يشير العلماء إلى أن تغير المناخ هو المسؤول الحقيقي عن الظواهر الجوية المتطرفة في الشرق الأوسط، حيث ترتفع الحرارة بمعدل ضعف المتوسط العالمي، ما يجعل الأمطار أكثر فوضوية وشدة. وتختتم الدكتورة سارة سميث من جامعة أكسفورد بالقول إن التعقيد في أنظمة المناخ يدفع الناس للبحث عن تفسيرات بسيطة ومرضية كالمؤامرات، لكنهم بذلك يبتعدون عن فهم القصة الحقيقية والأخطار الفعلية التي يواجهها كوكبنا.
0: يقول كافي مدني، وهو مدير معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة، أن الكثير من هذه الادعاءات يعود إلى انعدام الثقة ونقص الفهم للدورة الهيدروليجية ونظام المناخ، لكن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يروجون هذه المزاعم التي لا أساس لها علمي يقولون أن جوهر الأمر يكمن في عملية تعرف باسم استمطار السحب اللي احنا شرحناها، والتي يزعمون أنها تستخدم كسلاح لأسباب سياسية. ما يزعمه بعض مروجي نظرية سرقة الغيوم يشير إلى أن استمطار السحب في منطقة ما يؤدي إلى حرمان المناطق المجاورة من الأمطار، بينما يؤكد الخبراء أن الأبحاث تشير إلى عكس ذلك. ويقول أستاذ علوم الغلاف الجوي في جامعة وايمينغ الدكتور جيف فرنش أن الأدلة المحدودة المتوفرة تشير إلى أن هذا التأثير ضئيل للغاية، ومن المرجح أن لا يلاحظ خارج نطاق التقلبات الطبيعية في كميات الهطول.

وفي محورنا الرابع والأخير، فيروس آخر يهدد البشرية شبيه بفيروس كورونا هو هانتر.

0: أحبتي المستمعين، ما أن تنتهي كارثة بيئية أو صحية معينة حتى تعقبها كوارث صحية أخرى. السفينة التي يعني حضرت بالإعلام كثيرا بالآونة الأخيرة والتي توفي على أثرها أعتقد 3 ركاب نتيجة الإصابة بفيروس يدعى فيروس هانتا، تم نقلهم طبعا إلى هولندا لتلقي العلاج، وهذا النقل شابه أيضا الكثير من المشكلات والكثير من المراهنات حول أصل الفيروس وسببه وكيف جاء إلى السفينة، وهل هذا الموضوع يهدد الناس عالميا، والكثير من الناس بدأت تتكهن. أيضا هنالك إصابة في منطقة الشرق الأوسط، ولكن الجانب العلمي بالموضوع أنه هذا الهلع ليس بصحيح، لأن حالات فيروس هانتا نادرة وتنتشر عادة في المناطق الريفية، هذا ما يشير إليه العلم، إذ توفر الغابات والحقول موطنا مناسبا للقوارض، كما أن المناطق المحيطة بالمنزل أو العمل التي قد تعيش فيها القوارض وهي مواقع محتملة قد يتعرض فيها الناس للفيروس. كذلك تنجم العدوى بشكل أساسي نتيجة اتصال مع لعاب القوارض أو غيرها، وهذه كما قلنا في المناطق الريفية والممتدة. عملية أن تكون هنالك نظرية بتفشي الفيروس عالميا وغيرها أعتقد هي عملية مبالغ فيها، روج لها للأسف في وسائل التواصل الاجتماعي. عموما نستمع إلى مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع بصوت أحمد الرسام.
1: أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة 3 أشخاص والاشتباه ب6 حالات إصابة لعدوى فيروس هانتا أو المتلازمة الرئوية لفيروس هانتا، سجلت على متن السفينة السياحية أنفي هونديوس. وأكدت الصحة العالمية أن حالات الوفاة 3 بينها زوجان هولنديان يبلغان من العمر 70 و69 عاما، فيما أوضحت أن الحالات المشتبهة بها كانت على متن السفينة التي تبحر عبر المحيط الأطلسي. وبحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن حالات الفيروس هانتا نادرة وتنتشر عادة في المناطق الريفية حيث توفر الغابات والحقول موطنا مناسبا للقوارض، كما أن المناطق المحيطة بالمنزل أو العمل التي قد تعيش فيها القوارض هي مواقع محتملة قد يتعرض فيها الناس للفيروس. وتنجم العدوى نتيجة الاتصال الوثيق مع بول أو روث أو لعاب القوارض أو عن طريق استنشاق الهواء الملوث بالفيروس، ويمكن أن تحمله أنواع معينة من الجرذان والفئران. وأوضحت المراكز الأمريكية أن هذه الفيروسات تنتقل فيما يعرف بالانتقال الجوي، عندما تنتقل جزيئات الفيروس في الهواء وتصيب الفرد في حالات نادرة، وقد يصاب الشخص إذا عضه قارض مصاب. ويعتقد الخبراء أنه من الممكن الإصابة بالفيروس إذا لمس الشخص فمه أو أنفه بعد التعامل مع سطح الملوث، وكذلك إذا تناول طعاما ملوثا. ويعرف المرض في الولايات المتحدة باسم المتلازمة الرئوية لفيروس هانتا، لكن في أوروبا وآسيا يعرف باسم الحمى النسفية مع المتلازمة الكلوية. تشمل أعراض الإصابة بفيروس هانتا الإرهاق والتعب والحمى وأوجاع العضلات، خاصة في الفخذين والظهر والوركين. وقد يشعر الشخص المصاب أيضا بالدوار والصداع والقشعريرة والقيء والإسهال، وخلال فترة تتراوح بين 4 إلى 10 أيام يمكن أن يصاب الشخص بضيق في التنفس والسعال، وقد تمتلئ رئتاه بالسوائل، وتصل نسبة الوفاة بالفيروس بعد هذه المرحلة إلى نحو 40% من الحالات.
0: أحبتي، إذن السفينة اللي هي هونديوس والتي أكدت الصحة العالمية أن حالات الوفاة 3 نتيجة هذا الفيروس، كما قلنا العدوى تأتي نتيجة الاتصال الوثيق مع روث أو لعاب القوارض أو عن طريق استنشاق الهواء الملوث بالفيروس، ويمكن أن تحمله أنواع معينة من الجرذان والفئران. المراكز الأمريكية أوضحت أن هذه الفيروسات تنتقل فيما يعرف بالانتقال الجوي، وعندما تنتقل جزيئات الفيروس في الهواء وتصيب الفرد حالات نادرة قد يصاب الشخص أيضا إذا كان قريبا من القوارض، ولكن بشكل عام لم تحذر منظمة الصحة العالمية من تفشي هكذا نوع من الفيروس ولم تخوف منه. ينبغي الحذر في وسائل التواصل الاجتماعي، ينبغي التريث بنقل المعلومة، وكذلك الانتباه دائما إلى المصادر الأساسية الرسمية سواء كان في الدولة العراقية في الإعلام العراقي، ولأن هي المصدر الأساسي لمثل هكذا معلومات خصوصا وزارة الصحة. يعني هذا موضوع مهم جدا، لذلك عملية التهويل والتخويف والانتشار وأن هنالك كارثة ستصيب البشرية شبيهة بكورونا، يعني هذه عملية حقيقة ليست صائبة وليست حقيقية، لأن الأمور تحت السيطرة عالميا وكذلك تحت السيطرة بشكل عام. يعني فلذلك ينبغي الحذر من الإشاعات وينبغي الحذر من الوصول إلى مثل هكذا معلومات مغلوطة.

لذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.

0: والناس مع علي اليسري.
1: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM. تايم سكوير FM، عين لكم على منتجكم.
2: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
3: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: التفاهم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: معاكم ها؟
1: أيوة معاك.
0: سمعوني وردوا ورايا. طيب يقول أنا بالضبط.
1: طيب ماشي.
0: واحد اثنين ثلاثة. يجي منك أكثر، يجي منك أكثر. يلا ردوا معاي.
2: يجي منك أكثر، يجي منك أكثر.
0: يلا أحلام استعدي جملتي.

0: براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.